0: والأحذية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
4: اخترنا الموضوع المركزي فيه، سميناه الماء التحدي الموحد للجهتين، أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش هذوك نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
0: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
5: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجية، بعض المسائل اللي يمكن بعض الإخوان كيعتبروها مسائل زايدة ولكن هي لابد باش ملي كنبغيو نخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هاد المصدر اللي هو مصدر الحياة.
0: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية للسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشوف غير شعار ديال الموازين ايقاعات العالم هو تجلى الدور ديالها في اننا نبرزوا الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجيب مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجان المهرجان هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: Rim Radio. Rim Radio. Al khabar min al masdar.
4: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز المخصص للفنان الراحل محمد نبيل أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
5: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
4: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
6: نبيلي
4: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
8: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
4: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
10: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه سنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. إذن كننقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبة الإدماج تفوق 80%. وثالثا والأهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني، طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
4: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
11: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، نفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
4: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري. ضبط شحنة من مخدر الضخة بجنوب إفريقيا بقيمة تناهز 92,000 دولار. معاداة الأجانب في جنوب إفريقيا، مالاوي تستأجر 55 حافلة لترحيل رعاياها. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات المناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا. إلى التفاصيل. أعلنت شرطة جنوب إفريقيا عن توقيف شخصين في إقليم ليمبومبو شمال البلاد وبحوزتهما شحنة من مخدر الضخة القنب الهندي تقدر قيمتها ب 1.5 مليون روند نحو 92 ألف دولار. وأوضحت الشرطة أن العملية تمت يوم الخميس الماضي إثر اعتراض سيارات بالقرب من بلدة هوت سبورت حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات معبأة داخل 31 رزمة. ومن المرتقب أن يمثل الضنينان البنغال من العمر 38 و 43 سنة اليوم أمام محكمة هوت سبورت 453 كيلومتر شمال شرق جوهانسبورغ. وكانت الشرطة قد ضبطت قبل أسبوعين في نفس المنطقة شحنة أخرى تضم 130 رزمة من مخدر الضخة قدرت قيمتها ب 11 مليون روند أكثر من 678 ألف دولار. وأكدت هيئة الادعاء العام توقيف ثلاثة مشابهين على خلفية هذه القضية تتراوح أعمارهم بين 34 و 35 سنة كانوا على متن سيارتين على طول إحدى الطرق الإقليمية. أعلنت حكومة مالاوي أنها استأجرت 55 حافلة لإعادة الآلاف من مواطنيها العالقين في بعض مناطق جنوب إفريقيا بعد فرارهم من موجة جديدة من الهجمات المناهضة للأجانب والتي تستهدف المهاجرين في هذا البلد. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجا.
13: الأمين العام للحكومة جاستن سايدي صرح أن هذه الحافلات قادمة من ملاوي مما يسهل مهمتنا من حيث العملة الأجنبية إذ سندفع تكاليفها بالكواشة الملاوية. وأشار إلى أن السلطات تعمل جاهدة لضمان عودة كل مواطن ملاوي يرغب في الرجوع إلى وطنه بأمان تام، وشدد على أنه يجب على الملاويين أن يطمئنوا إلى أن أي شخص يرغب في العودة إلى بلاده سيفعل ذلك بدعم من الحكومة. وخلال حفل أقيم في بلانتاير لاستقبال أول مجموعة تضم 170 عائدا من إقليم الكيب الغربي بجنوب أفريقيا، أوضح ذات المسؤول أن الحكومة تتوقع أن يطلب نحو 600 مالاوي ترحيلهم. وأضاف إلى أن هذا العدد ارتفع منذ ذلك الحين لتجاوز 3000 شخص، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من شركاء التنمية والمنظمات الإنسانية وذوي نوايا الحسنة.
12: أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء المظاهرة المستمرة ضد المهاجرين في وضعية غير نظامية بإقليم كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا وباقي أنحاء البلاد. وقالت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا كافيتا بيلاني التي قادت وفدا للقاء رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال: إننا قلقون للغاية بشأن الوضع الحالي، ونعلم أن هناك جهودا عديدة تبذلها السلطات الإقليمية. سلمى عدنان والتفاصيل.
14: أكدت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا أن الوكالة الأممية ترغب في تحديد ومعرفة المجالات التي يمكنها المساهمة فيها، أخذين بعين الاعتبار وجود مذكرة تفاهم موقعة سنة 2019 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وحكومة إقليم كوازولو ناتال. من جانبه التقى رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال بممثلين عن عدة دول لمناقشة الوضع الراهن في الإقليم، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بإنفاذ قوانين الهجرة بموجب الدستور مع الحرص التام على احترام حقوق الإنسان. وأضاف: إننا نرفض معاداة الأجانب كما نرفض الفوضى وننبذ الكراهية والاضطرابات، مشيرا إلى أن ما ننشده هو التوازن، هو مجتمع يتوافق فيه التماسك مع المسؤولية وتتواكب فيه الحقوق مع الواجبات. وتطالب عدة منظمات من بينها منظمة مارش أند مارش الرعاية الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية بمغادرة البلاد قبل حلول 30 يونيو الجاري. ويتجمع آلاف اللاجئين معظمهم من مواطني مالاوي حاليا أمام مكاتب وزارة الداخلية في ديربان بأحد مراكز الإيواء خوفا على أمنهم وسلامتهم.
12: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
15: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
16: حلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارات اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المعنية كتم إجراءات بطبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لقدر الله تم نشوب حريق.
17: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر التموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
15: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
3: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
4: مباراة هائلة من المغرب، كنتمناو انهم يديروا المزيد النتائج جيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب وعاش المغرب.
5: والحمد لله تعادل زوين، ان شاء الله المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
3: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
6: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
3: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
7: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
8: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
3: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
9: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطيع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
10: الحمد لله هنا بيان جوي.
11: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
3: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
1: غيم راديو، غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو.
3: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
13: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
3: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
3: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
2: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
3: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
2: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع عريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
2: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بطرق سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
1: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات، إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال. غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
4: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني نسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفه افقيه ديال الجهاز العصبي.
1: هذا الحدث شكل ايضا مناسبه لاحداث جمعيه تجمع اطباء الاعصاب والباحثين في علوم الاعصاب والاطباء النفسيين والمحاسيين بهدف الاسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبيه والنفسيه وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
7: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
6: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط، شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، 3 ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
8: اخترنا الموضوع المركزي فيه، سميناه الماء التحدي الموحد لجهتين، أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال الخنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش هذوك نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
1: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
9: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجية، بعض المسائل اللي يمكن بعض الإخوان كيعتبروها مسائل زايدة، ولكن هي لابد باش ملي كنخدموا على الماء اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هذا المصدر اللي هو مصدر الحياة.
1: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية لسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
11: بحلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارات اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المعنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
12: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
5: غيم راديو،
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري، تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري.
13: سو لأوتورياتاسيون دو سا ماجستي لو روا محمد السادس.
1: هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
2: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجيزات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بطرق سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
1: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات، إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال.
5: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر. أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
14: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
6: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
15: نبيلي
6: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
16: النظام الدولي الخاص بالعمل المنظمات غير الحكومية وتجمع المثقفين سويا وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
17: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية، واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضع لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
6: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرات الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
18: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء

0: والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
3: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه السنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين ل 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. إذن كنقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني.
4: طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
0: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
5: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، انفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
0: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجا وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
7: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معنى على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
8: السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين ديال الجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هاد النتائج هادي ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين اكثر، وكيفاش انهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش انهم يجيو لجامعه الاخوين، انهم يجيو لجامعه الاخوين

0: بالمناح وب يعني والدعم مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
1: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
2: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد، لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف من هذا التحريض. لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض بحال الجريمة، سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال، القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية. فالتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع، حيث كيقوم على أفعال سيئة أو سلبية وضارة، سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا التحريض مرفوض بحال كل المجتمعات، لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بالأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه، أو يقوم بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها، بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير، حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من ناحية الأخلاقية، التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد، لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكلوا على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب بيحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها، إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل، لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض دياله. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي صبحت منصات واسعة لانتشار التحريض. كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم، والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة. لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فملي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في التشويه ديال السمعة وفقدان الثقة وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بين الأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد كيحرض أخ على الإخوة ديالو أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسسها التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج لقيم التسامح بين كل مكوناته لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني الكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا إذا كان مرتبط باستعمال العنف أو الجرائم أو رفض الانضباط والانصياع للقوانين، والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحماية الأفراد من الآثار السلبية اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربية والتوعية وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الرأي الشخصي والتحريض وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيد على التهور. وحتى التربية على المواطنة كتساهم في مواجهة التحريض، ومن اللي كيدرك الفرد أهمية احترام القانون وكرامة الآخرين كيولي أقل قابلية لتبني أفكار محرضة على أفعال تقدر تضره هو قبل الآخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهة أي تحريض، سواء من بعدم المشاركة فيه أو بعدم الانسياق وراء أهدافه الهدامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي في العاصمة الفيدرالية واشنطن. جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
7: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب وعاش المغرب.
8: والحمد لله تعادل زوين ان شاء الله المقابله الاخرى يحقق الفوز مع خايتي ومع سكوتلندا وديما المغرب.
6: ورغم ان اطوار المباراه دارت على ارضيه ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولايه فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
9: انا جد سعيده اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجاليه المغربيه هنا بأورلاندو، ولو انهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات اخرى، في الحقيقه تعلق المغاربه وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
6: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفير، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة، كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
10: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
11: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
6: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
12: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
13: الحمد لله هنا بيان جوي.
14: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
6: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
15: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
17: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
16: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
3: وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
2: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق ساهمت في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
7: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا في شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
6: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط، شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، ثلاثة ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
4: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
9: اخترنا الموضوع المركزي فيه سميناه الماء التحدي الموحد لجهتين أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش هذوك نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
2: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
10: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجية، بعض المسائل اللي يمكن بعض الإخوان كيعتبروها مسائل زايدة ولكن هي لابد باش نكونوا نخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هاد المصدر اللي هو مصدر الحياة.
2: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية للسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
4: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
2: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
11: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني يندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا للكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
12: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكاين واحد العدد ديال الاجراءات باه هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والاقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنه الاقليميه تحت رئاسه السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026 واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد اجراءات منها تحيين يعني خطه العمل والتدخل لمحاربه حرائق الغابات يعني كذلك تفعيل لجان اليقظه على المستوى الاقليمي والمحلي يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال السيارات التدخل الاولي بتنسيق مع كافه المتدخلين كذلك يعني تفعيل نظام المداومه على مستوى الاقليم وكافه الوحدات الميدانيه التابعه لهذه المديريه.
2: وتواجه هذه الثروه الغابويه مخاطر متزايده جراء توالي موجات الحراره ومواسم الجفاف والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق مما يجعل من الوقايه رافعه اساسيه لحمايه هذه المنظومه البيئية.
4: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
4: راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
14: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بالطرق سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
2: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال.
4: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
13: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة.
15: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراسا وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: ريم راديو.
4: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيلي ذاكرة الرموز المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
16: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
6: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيلي إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية. نبيلي هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً
17: مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
18: النظام الدولي الخاص بالعمل المنظمات غير الحكومية وتجمع المثقفين سويا وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
19: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية، واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضعها لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
6: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرات الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
20: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء فاس اللي هو ماشي نداء يعني جا باش هو نداء عنده واحد الهدف، هو أنه يدمج الكرامة الإنسانية في جميع القوانين الدولية.
6: أشغال القمة ستتواصل عبر جلسات موضوعاتية ولقاءات تفاعلية بهدف إصدار نداء فاس باعتباره خارطة طريق تروم جعل الدبلوماسية الثقافية والحوار بين الحضارات والكرامة الإنسانية ركائز أساسية للوقاية من النزاعات والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو،
13: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
6: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
21: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه السنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين ل 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. اذا كنقضوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني. طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
6: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
22: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، انفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
6: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
23: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجا وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
24: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معنى على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
25: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين ديال الجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هاد النتائج هادي ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين أكثر، وكيفاش أنهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش أنهم يجيوا لجامعة الأخوين، أنهم يجيوا لجامعة الأخوين بالمنح يعني والدعم، مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيوا. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
23: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
7: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
4: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
3: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
4: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
3: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع عريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
7: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب معاش المغرب.
8: والحمد لله تعادل زوين، ان شاء الله المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع
5: مع هايتي ومع سكوتلندا وديما مغرب.
6: ورغم أن أطوار المباراة دارت على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، إلا أن ولاية فلوريدا اهتزت على إيقاع شغف مغربي جارف.
8: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى. في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
6: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة، كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
9: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
10: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
6: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
11: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
12: الحمد لله هنا بيان جوي.
4: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
6: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
14: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
3: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
16: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجاً بيداغوجياً متميزاً، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجاً وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
17: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي.

0: خريجين جداد اللي جاو وعندنا واحد الجمعيه ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هذا الاتجاه هذا، يعني كيفاش انه ينجحوا الخريجين اكثر وكيفاش انهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش انهم يجيو لجامعه الاخوين انهم يجيو لجامعه الاخوين بالمنح والدعم مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
1: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالباً بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مروراً بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء، مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي في العاصمة الفيدرالية واشنطن. جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
6: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب وعاش المغرب.
7: والحمد لله التعادل زوين ان شاء الله، المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
5: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
8: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
5: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
9: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
10: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
5: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.

0: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله. الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
1: الحمد لله هنا بيان جوي.
2: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي. الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
3: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
6: اخترنا الموضوع المركزي فيه، سميناه الماء التحدي الموحد للجهتين أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش هذوك نجمعوا هذوك الجهتين ليكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
3: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
7: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجية، بعض المسائل اللي يمكن بعض الإخوان كيعتبروها مسائل زايدة ولكن هي لابد باش ملي كنبغيو نخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هاد المصدر اللي هو مصدر الحياة.
3: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية للسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: Bonjour et bienvenue.
9: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
1: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
9: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط، شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، 3 ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
8: غيم راديو.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
3: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
2: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
6: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
5: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجهة مراكش آسفي، تعبئة مكثفة لمكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. بعمل طنجة أصيلة، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية لحوالي 1000 مستفيد بجامعة زينات. ومراكش تحتضن مؤتمرا حول علوم الأعصاب واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
3: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا للكون يعني وجود يعني أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطرية اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
4: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
2: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
1: استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوي الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. وأهمت هذه المبادرة الإنسانية عددا من التخصصات الطبية الأساسية من الطب العام إلى الطب المتخصص وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية إلى جانب تسخير صيدلية متنقلة لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى. بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ نجيب كيساني.
5: مؤتمر ديال علوم الأعصاب وخاص كذلك بالأمراض العصبية بصفة عامة، يعني أمراض الجهاز العصبي عند أطباء الأعصاب، أطباء الأمراض النفسانيين، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة عند الأعصاب، أطباء ديال الترويض، أطباء الأطفال ديال الأعصاب، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي، جميع الاختصاصيين. واللي مهم في الامر هو يعني خص يكون الجانب ديال المريض وديال العائله ديالو وديال الجمعيات باش كتكون واحد الفائده اكبر على المريض.
1: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
2: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
8: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
2: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
8: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
2: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع ريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
10: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه السنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين 45,000 هذا التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. إذن كننقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبة الإدماج تفوق 80%. وثالثا والأهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني. طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
9: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
11: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، نفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
9: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
12: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
9: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
13: نبيلي
9: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
7: ريم راديو،
6: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
9: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
14: النظام الدولي الخاص بالعمل المنظمات غير الحكومية وتجمع المثقفين سويا وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
15: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية، واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضع لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
9: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرات الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
16: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء فاس اللي هو ماشي نداء يعني جا باش هو نداء عنده واحد الهدف، هو أنه يدمج الكرامة الإنسانية في جميع القوانين الدولية.
9: أشغال القمة ستتواصل عبر جلسات موضوعاتية ولقاءات تفاعلية بهدف إصدار نداء فاس باعتباره خارطة طريق تروم جعل الدبلوماسية الثقافية والحوار بين الحضارات والكرامة الإنسانية ركائز أساسية للوقاية من النزاعات والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
7: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية ب 1.37 درجة مئوية في عام 2025. في فرنسا السلطات تعلن حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد تحسبا لحرائق الغابات. في الجديدة اختتام فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة. بلغ ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية 1.37 درجة مئوية في سنة 2025 حسب دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين الدوليين. وفق الدراسة، من المتوقع أن يتجاوز الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. الفريق المكون من 73 باحثا في المناخ حددوا مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ والتأثير البشري على كوكب الأرض، مع تضمين مؤشر جديد هذا العام بشأن موجات الحرارة البحرية. وتشير نتائج الدراسة وقد نشرت مؤخرا في المجلة العلمية Earth System Science Data إلى أن الأرض تتراكم فيها الحرارة بمعدل غير مسبوق، في حين أن معدل الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية لا يزال عند أعلى مستوى تاريخي لها. ويعزى هذا المعدل المرتفع بشكل أساسي إلى مستويات قياسية من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. هذه الغازات بلغت مستوى قياسي وصل إلى 56.8 مليار طن. في فرنسا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد بسبب ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات. بهذه المناطق حددت السلطات المختصة خطرا جد مرتفع لاندلاع الحرائق، وخاصة مع الارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الصيفية المعتادة. ومن المتوقع أن تستمر درجة الحرارة في الارتفاع هذا الأسبوع مع بلوغها الذروة عند 36 درجة مئوية في منطقتي لاندونك وروسيون. وحسب الخبراء فإن تراكم الحرارة مقترنا بالعواصف الحرارية في نهاية اليوم على التضاريس الجبلية يولد مزيجا متفجرا من الحرارة والنباتات الجافة والبرق، وقد يزيد من خطر اندلاع حرائق في الغابات. وفي غش من العام الماضي اجتاح حريق غابات ضخم 17,000 هكتار ودمر أكثر من 11,000 هكتار في 16 بلدية بمقاطعة أود بحسب الأرقام الرسمية. في الجديدة اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة المنظمة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة الديناميات والتحديات. فعاليات هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء توجت بسلسلة من الأنشطة التي امتدت منذ 9 يونيو الجاري في سياق جهود حماية الساحل الوطني وتثمينه بشكل مستدام وترسيخ مواطنة البيئية. الدورة شكلت مناسبة لتقدير وتكريم المجهودات التي قامت بها عدة شخصيات ومؤسسات في مجال المحافظة على البيئة، فضلا عن الإقبال اللافت لساكنة الجديدة وانخراطها في مختلف فقرات هذا الحدث ذي البعد التحسيسي والتربوي. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
2: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
19: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب وعاش المغرب.
20: والحمد لله تعادل زوين، ان شاء الله المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
2: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
21: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
2: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة، كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
3: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في ضد العرس الرياضي.
4: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
2: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
22: المغرب قدم واحد المقابلة يعني شيقة صراحة الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم أكد على أنه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القوية اللي في العالم.
23: الحمد لله هنا بيان جوي.
8: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
2: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: الأخبار المغربية.
1: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
2: بحلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطريات اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المعنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
3: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
1: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروس مالطا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري، تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا، ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
4: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما مرتبط بالطرق، سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
1: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجا وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
6: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معنى على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
7: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين ديال الجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هاد النتائج هادي ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين اكثر، وكيفاش انهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش انهم يجيو لجامعة الاخوين، انهم يجيو لجامعة الاخوين بالمنح يعني والدعم، مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
5: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
8: اخترنا الموضوع المركزي فيه سميناه الماء التحدي الموحد للجهتين، أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
1: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
9: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجية، بعض المسائل اللي يمكن بعض الإخوان كيعتبروها مسائل زايدة ولكن هي لابد باش ملي كنخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هذا المصدر اللي هو مصدر الحياة.
1: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية للسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
10: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا في شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
1: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، ثلاثة ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي

0: الطبي النفسي.
1: وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
0: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
2: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
1: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
2: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
1: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع عريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
4: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه سنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. إذن كننقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني. طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
1: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
5: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، انفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
1: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
4: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
3: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
5: نبيلي
3: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
6: النظام الدولي الخاص بالعمل، المنظمات غير الحكومية، وتجمع المثقفين سويا، وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
7: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية، واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضع لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
3: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرة الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
8: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء فاس اللي هو ماشي نداء يعني جا باش هو نداء عنده واحد الهدف، هو أنه يدمج الكرامة الإنسانية في جميع القوانين الدولية.
3: أشغال القمة ستتواصل عبر جلسات موضوعاتية ولقاءات تفاعلية بهدف إصدار نداء فاس باعتباره خارطة طريق تروم جعل الدبلوماسية الثقافية والحوار بين الحضارات والكرامة الإنسانية ركائز أساسية للوقاية من النزاعات والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء، مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي في العاصمة الفيدرالية واشنطن. جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
10: مباراة هائلة من المغرب، كنتمناو انهم يديروا المزيد من النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب. معاش المغرب،
11: والحمد لله تعادل زوين ان شاء الله. المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
9: ورغم أن أطوار المباراة دارت على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، إلا أن ولاية فلوريدا اهتزت على إيقاع شغف مغربي جارف.
12: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى. في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
9: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
13: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
14: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
9: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
15: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
16: الحمد لله هنا بيان جوي.
17: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
9: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
16: أمرت المفوضية الأوروبية ميتا بإعادة إتاحة الولوج المجاني إلى تطبيق المراسلة واتساب لمساعدة الذكاء الاصطناعي المنافسة لتقنيتها الخاصة ميتا إي آي، وذلك في إطار تحقيق متعلق بالمنافسة يستهدف المجموعة الأمريكية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيمكن من تفادي إلحاق ضرر جسيم غير قابل للإصلاح بالمنافسة في هذا السوق الذي يشهد نموا سريعا، مشيرة إلى أنها كانت قد فتحت في دجنبر 2025 تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشأن السياسة الجديدة التي اعتمدتها ميتا والقادية بمنع مزودي خدمة الذكاء الاصطناعي باستثناء ميتا إي آي من الولوج إلى واتساب. وفي محاولة لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية، وافقت ميتا في مارس الماضي على إعادة دمج روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تطبيقها للمراسلة، لكن مقابل ما وصفته برسوم البنية التحتية، غير أن الاتحاد الأوروبي اعتبر هذا الحل غير متوافق مع قواعد المنافسة الأوروبية، وهو ما كانت بروكسل قد أوضحته في أبريل الماضي. وبناء على ذلك قررت المفوضية إلزام ميتا بإعادة العمل بشروط الولوج السابقة لفائدة وكالة الذكاء الاصطناعي إلى حين استكمال التحقيق الجاري، ويتعين على ميتا الامتثال لهذه التدابير في غضون 5 أيام عمل، وإلا فإنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من رقم معاملتها السنوي.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
3: بحلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة، فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
4: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
2: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري، تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة ترم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة ترم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
3: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بطرق سياسة الطرق، خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
2: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات، إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
6: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد الزيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
5: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط، شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، 3 ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
8: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
5: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
8: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
5: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع عريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. إذاعة الأخبار المغربية.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم وفي تقديمها أسماء الخياري. ضبط شحنة من مخدر الضخة بجنوب إفريقيا بقيمة تناهز 92,000 دولار. معاداة الأجانب في جنوب إفريقيا مالاوي تستأجر 55 حافلة لترحيل رعاياها. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات المناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت شرطة جنوب إفريقيا عن توقيف شخصين في إقليم ليمبومبو شمال البلاد وبحوزتهما شحنة من مخدر الضخة القنب الهندي تقدر قيمتها ب 1.5 مليون روند نحو 92,000 دولار. وأوضحت الشرطة أن العملية تمت يوم الخميس الماضي إثر اعتراض سيارات بالقرب من بلدة هوت سبورت، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات معبأة داخل 31 رزمة. ومن المرتقب أن يمثل الضنينان البنغال من العمر 38 و 43 سنة اليوم أمام محكمة هوتسبورت 453 كيلومتر شمال شرق جوهانسبورغ. وكانت الشرطة قد ضبطت قبل أسبوعين في نفس المنطقة شحنة أخرى تضم 130 رزمة من مخدر الضخة قدرت قيمتها ب 11 مليون روند أكثر من 678,000 دولار. وأكدت هيئة الادعاء العام توقيف ثلاثة مشابه فيهم على خلفية هذه القضية تتراوح أعمارهم بين 34 و 35 سنة، كانوا على متن سيارتين على طول إحدى الطرق الإقليمية. أعلنت حكومة مالاوي أنها استأجرت 55 حافلة لإعادة الآلاف من مواطنيها العالقين في بعض مناطق جنوب إفريقيا بعد فرارهم من موجة جديدة من الهجمات المناهضة للأجانب والتي تستهدف المهاجرين في هذا البلد. بقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
11: الأمين العام للحكومة جاستن سايدي صرح أن هذه الحافلات قادمة من مالاوي، مما يسهل مهمتنا من حيث العملة الأجنبية إذ سندفع تكاليفها بالكواشة المالاوية. وأشار إلى أن السلطات تعمل جاهدة لضمان عودة كل مواطن مالاوي يرغب في الرجوع إلى وطنه بأمان تام، وشدد على أنه يجب على المالاويين أن يطمئنوا إلى أن أي شخص يرغب في العودة إلى بلاده سيفعل ذلك بدعم من الحكومة. وخلال حفل أقيم في بلانتاير لاستقبال أول مجموعة تضم 170 عائدا من إقليم الكيب الغربي بجنوب أفريقيا، أوضح ذات المسؤول أن الحكومة تتوقع أن يطلب نحو 600 مالاوي ترحيلهم. وأضاف إلى أن هذا العدد ارتفع منذ ذلك الحين لتجاوز 3,000 شخص، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من شركاء التنمية والمنظمات الإنسانية وذوي نوايا الحسنة.
10: أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء المظاهرة المستمرة ضد المهاجرين في وضعية غير نظامية بإقليم كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا وباقي أنحاء البلاد. وقالت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا كافيتا بيلاني التي قادت وفدا للقاء رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال: إننا قلقون للغاية بشأن الوضع الحالي، ونعلم أن هناك جهودا عديدة تبذلها السلطات الإقليمية. سلمى عدنان والتفاصيل.
12: أكدت ممثلة المفوضية في جنوب إفريقيا أن الوكالة الأممية ترغب في تحديد ومعرفة المجالات التي يمكنها المساهمة فيها، أخذين بعين الاعتبار وجود مذكرة تفاهم موقعة سنة 2019 بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وحكومة إقليم كوازولو ناتال. من جانبه التقى رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال بممثلين عن عدة دول لمناقشة الوضع الراهن في الإقليم، مؤكد مؤكدا أن الدولة ملتزمة بإنفاذ قوانين الهجرة بموجب الدستور مع الحرص التام على احترام حقوق الإنسان، وأضاف إننا نرفض معاداة الأجانب كما نرفض الفوضى وننبذ الكراهية والاضطرابات، مشيرا إلى أن ما ننشده هو التوازن، هو مجتمع يتوافق فيه التماسك مع المسؤولية وتتواكب فيه الحقوق مع الواجبات. وتطالب عدة منظمات من بينها منظمة مارش أند مارش الرعاية الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية بمغادرة البلاد قبل حلول 30 يونيو الجاري. ويتجمع آلاف اللاجئين معظمهم من مواطني مالاوي حاليا أمام مكاتب وزارة الداخلية في ديربان بأحد مراكز الإيواء خوفا على أمنهم وسلامتهم.
10: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: الخبر من المصدر.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق مجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
18: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفه افقيه ديال الجهاز العصبي.
2: هذا الحدث شكل ايضا مناسبه لاحداث جمعيه تجمع اطباء الاعصاب والباحثين في علوم الاعصاب والاطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الاسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبيه والنفسيه وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
17: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
13: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: ريم راديو.
20: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة.
14: عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجا وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
21: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معناه على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
22: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين للجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هذا النتائج هذه ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين أكثر، وكيفاش أنهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش أنهم يجيوا لجامعة الأخوين، أنهم يجيوا لجامعة الأخوين بالمنح والدعم، مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
14: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالباً بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
23: إذاعة الأخبار المغربية
24: غيم راديو،
23: الأخبار على مدار الساعة.
25: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
26: بحلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارات اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المعنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
27: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكاين واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عودا كذلك يعني نشر يعني التموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
2: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: ريم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم.
2: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا، المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري، تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية، بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا، ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
0: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بالطرق، سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
2: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات، إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال.
13: ريم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
13: ريم راديو.
23: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: ريم راديو.
23: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
4: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه سنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. إذن كننقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبة الإدماج تفوق 80%. وثالثا والأهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني. طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
3: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
1: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، انفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
3: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
13: غيم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
25: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
23: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيلي ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
5: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
3: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
6: نبيلي
3: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
13: غيم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
13: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
0: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
3: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
0: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي.

0: الأوروبية، اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء، مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
1: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج جيده ان شاء الله، وحنا دايرين الثقه في المنتخب المغرب وعاش المغرب.
2: والحمد لله التعادل زوين ان شاء الله، المقابله الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
0: ورغم ان اطوار المباراه دارت على ارضيه ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولايه فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
3: انا جد سعيده اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
0: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة، كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
4: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
5: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
0: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
6: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
7: الحمد لله هنا بيان جوي.
8: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
0: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي، ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
9: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: تابعت
7: تحية طيبة لكل المتابعين.

0: مستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد، لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف منها التحريض. لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض، بحال الجريمة، سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال، القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية، فالتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع، حيث كيقوم على أفعال سيئة أو سلبية وضارة، سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا التحريض مرفوض بحال كل المجتمعات، لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بالأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه، أو يقوم بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها، بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب، باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير، حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من ناحية الأخلاقية، التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد، لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكلوا على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب بيحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها، إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل، لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض دياله. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي صبحت منصات واسعة لانتشار التحريض، كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف، وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم، والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة. لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فمن اللي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في تشويه ديال السمعة وفقدان الثقة، وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بالأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد، كيحرض أخ على الإخوة دياله أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسسها التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام، التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج لقيم التسامح بين كل مكوناته، لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني لكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا اذا كان مرتبط باستعمال العنف او الجرائم او رفض الانضباط والانصياع للقوانين. والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحمايه الافراد من الاثار السلبيه اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربيه والتوعيه وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب، حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الراي الشخصي والتحريض، وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقه عقلانيه ومسؤوله بعيد على التهور. وحتى التربيه على المواطنه كتساهم في مواجهه التحريض، ومن اللي كيدرك الفرد اهميه احترام القانون وكرامه الاخرين كيولي اقل قابليه لتبني افكار محرضه على افعال تقدر تضره هو قبل الاخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهه اي تحريض، سواء من بعدم المشاركه فيه او بعدم الانسياق وراء اهدافه الهدامه. شكرا لكم المستمعين الافاضل على طيب المتابعه، الى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا، المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
3: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بطرق سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
2: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
5: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
4: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، ثلاث ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة.
6: with the Brazilian companies in the
4: different. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
8: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
2: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
3: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه السنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين ل 45,000. هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه، اذا كننقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني. طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
2: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
4: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، انفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
2: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
6: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكرة الشعبية المغربية، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الأعمال ديالو عبر الوشوم التقليدية، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضرة، حروف تيفيناغ، ومجموعة من العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي المغربي.
2: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
7: نبيلي
2: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجا وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
9: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معنى على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
10: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين ديال الجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هاد النتائج هادي ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين اكثر، وكيفاش انهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش انهم يجيوا لجامعة الاخوين، انهم يجيوا لجامعة الاخوين بالمنح يعني والدعم، مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيوا. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
8: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
15: اخترنا الموضوع المركزي فيه، سميناه الماء التحدي الموحد للجهتين، أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش هذوك نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
14: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
16: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجية، بعض المسائل اللي يمكن بعض الإخوان كيعتبروها مسائل زايدة ولكن هي لابد باش ملي كنخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هاد المصدر اللي هو مصدر الحياة.
14: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية للسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
14: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
18: مباراة هائلة من المغرب، كنتمنوا انهم يديروا المزيد النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب وعاش المغرب.
19: والحمد لله تعادل زوين ان شاء الله، المقابلة الفريق والفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
14: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
20: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى، في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
14: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
21: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
22: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
14: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
23: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطيع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
24: الحمد لله هنا بيان جوي.
25: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
14: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
17: ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
25: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
2: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
25: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
2: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع ريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
13: غيم راديو، الخبر من المصدر.
17: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
3: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
2: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
13: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
13: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
11: غيم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
7: حلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا للكون، يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارات اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المهنية كتم إجراءات بطبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لا قدر الله تم نشوب حريق.
9: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكاين واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
6: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
5: غيم راديو.
24: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
26: النظام الدولي الخاص بالعمل، المنظمات غير الحكومية وتجمع المثقفين سويا وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
27: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية، خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية، واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضع لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
2: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرة الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
28: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء فاس اللي هو ماشي نداء يعني جا باش هو نداء عنده واحد الهدف، هو أنه يدمج الكرامة الإنسانية في جميع القوانين الدولية.
2: أشغال القمة ستتواصل عبر جلسات موضوعاتية ولقاءات تفاعلية بهدف إصدار نداء فاس باعتباره خارطة طريق تروم جعل الدبلوماسية الثقافية والحوار بين الحضارات والكرامة الإنسانية ركائز أساسية للوقاية من النزاعات والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة ترم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة ترم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
3: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجيزات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بطرق سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
2: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
5: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد الزيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
4: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، ثلاث ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
2: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
1: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كيقولنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد الطريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو، كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقه اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث مراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل آلة عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تأهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويد

0: الطب الرياضي يمنع الإصابة قبل حدوثها بالنسبة للرياضي؟
1: بالنسبة للرياضي المحترف، الترويض الطبي هو الصديق الأول، أشرنا لها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي، وكذلك باش أنه يتفادى الإصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو أنه يطبقها بواحد الطريقة اللي هي كنقولوا علمية محضة، ما خصوش أنه يتهاون عليها. إلا بغى المدة الزمنية ديالو في الحياة الرياضية ديالو تكون كبيرة.
0: طيب شكرا لك سي أسامة خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
1: نتمنوا أن الحلقة تكون داس مزيانة والناس يستفدوا من المعلومات.
0: في ختام هذه الحلقة، يبقى الأهم هو أن نحسن الاستماع لأجسادنا قبل أن تتحول الإشارات البسيطة إلى مشاكل أكبر، فالوقاية دائما خير من ألف علاج. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمراكش افتتح متحف التراث اللامادي جامع الفنا برمجته الصيفية بالمعرض المؤقت نبيل ذاكرة الرموز، المخصص للفنان الراحل محمد نبيلي، أحد أبرز رواد الفن المغربي الحديث. المعرض يسلط الضوء على المسيرة الفنية لهذا الفنان المتجذرة بعمق في التجليات الثقافية المغربية، حيث تحتل العلامات والرموز والأشكال المستمدة من التراث اللامادي مكانة محورية.
4: وهو واحد الفنان اللي ركز بزاف على التراث اللامادي والذاكره الشعبيه المغربيه، وكتبان التجليات لهذا الشيء في الاعمال ديالو عبر الوشوم التقليديه، المعمار، عناصر من المعمار اللي حاضره، حروف تيفيناغ، ومجموعه من العناصر المرتبطه بالتراث اللامادي المغربي.
3: ومن خلال مجموعة من الأعمال البارزة، يقترح نبيل إعادة قراءة معاصرة لتراث حي يستمد إلهامه من الوشوم التقليدية والزخارف الرمزية وأثار الذاكرة الجماعية المغربية.
5: نبيلي
3: هو فنان الرموز الذي ما تزال أعماله تسهم في تشكيل المشهد الفني الوطني، وهذا المعرض يتيح للجمهور إعادة اكتشاف العالم المتفرد لنبيلي. المعرض يبرز الكيفية التي نجح بها محمد نبيلي في إرساء حوار بين الإبداع الفني والتراث من خلال تحويل عناصر مستمدة من التقاليد والمعارف والممارسات الثقافية إلى مفردات تشكيلية متفردة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجا وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
7: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي. معنى على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
8: هذه السنة هذه كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين للجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هاد النتائج هادي ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاو. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين أكثر، وكيفاش أنهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش أنهم يجيوا لجامعة الأخوين، أنهم يجيوا لجامعة الأخوين بالمنح والدعم، مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
6: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالباً بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أمرت المفوضية الأوروبية ميتا بإعادة إتاحة الولوج المجاني إلى تطبيق المراسلة واتساب لمساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة لتقنيتها الخاصة ميتا إي آي، وذلك في إطار تحقيق متعلق بالمنافسة يستهدف المجموعة الأمريكية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيمكن من تفادي إلحاق ضرر جسيم غير قابل للإصلاح بالمنافسة في هذا السوق الذي يشهد نموا سريعا، مشيرة إلى أنها كانت قد فتحت في دجنبر 2025 تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشأن السياسة الجديدة التي اعتمدتها ميتا والقادية بمنع مزودي خدمة الذكاء الاصطناعي باستثناء ميتا إي آي من الولوج إلى واتساب. وفي محاولة لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية، وافقت ميتا في مارس الماضي على إعادة دمج روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تطبيقها للمراسلة، لكن مقابل فرض ما وصفته برسوم البنية التحتية، غير أن الاتحاد الأوروبي اعتبر هذا الحل غير متوافق مع قواعد المنافسة الأوروبية، وهو ما كانت بروكسل قد أوضحته في أبريل الماضي. وبناء على ذلك قررت المفوضية إلزام ميتا بإعادة العمل بشروط الولوج السابقة لفائدة وكالة الذكاء الاصطناعي إلى حين استكمال التحقيق الجاري، ويتعين على ميتا الامتثال لهذه التدابير في غضون 5 أيام عمل، وإلا فإنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من رقم معاملتها السنوي.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
2: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزباكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية هو أمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مدينة خنيفرة على موعد مع الدورة الأولى لمنتدى الماء الذي شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية. المشاركون في المنتدى المنظم في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء أكدوا على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وترسيخ السيادة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
5: اخترنا الموضوع المركزي فيه، سميناه الماء التحدي الموحد للجهتين، أو التحدي المشترك للجهتين بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، لأنهما جهة قويتهما القاطرات ديال الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا اللقاء هذا هي كيفاش هذوك نجمعوا هذوك الجهتين اللي يكون عندهم واحد التصور مشترك ويكون عندهم واحد التصور متقسم فيما يخص موضوع الماء.
4: هذا المنتدى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن سبل تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها من خلال مقاربات تجمع بين الأبعاد البيئية والمؤسساتية والتنموية.
6: كنعرفوا بأن الماء هو الحياة، والتدبير ديالو ما يمكنش يكون بواحد التدبير غير عقلاني. التدبير العقلاني يمكن يخصو ينبثق من المسائل اللي هي مسائل ميدانية، مسائل اللي كتعتمد على المعطيات الجيولوجية، المعطيات الهيدروجيولوجيه، بعض المسائل اللي يمكن بعض الاخوان كيعتبروها مسائل زايده ولكن هي لابد باش نخدموا على الماء، اللي هي المعطيات ديال لي ساتيليت، معطيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال، كلهم هاد المعطيات هادو مهمين باش ندرسوا هاد المصدر اللي هو مصدر الحياه.
4: المنتدى شكل أيضا فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول الآفاق المستقبلية للسياسة المائية الوطنية في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والبيئية وما تفرضه من رهانات على مستوى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، مرورا بأورلاندو وأمستردام وبروكسل وغيرها من بلدان العالم التي ينبض فيها قلب مغربي، هناك وتحت الأعلام المغربية اجتمع مشجعون من مختلف الأعمار ليعيشوا لحظة استثنائية عنوانها الشغف والانتماء. مد حقيقي باللونين الأحمر والأخضر اجتاح مختلف الساحات والمقاهي مع دخول أسود الأطلس غمار المنافسة في نهائيات كأس العالم أمام المنتخب البرازيلي. في العاصمة الفيدرالية واشنطن جمع عرض جماعي للمباراة بباحة ناشونال مول قبالة مبنى الكونغرس الأمريكي حشودا غفيرة من المشجعين المغاربة لعيش تفاصيل واحدة من أكثر مباريات المونديال ترقبا وإثارة.
4: مباراة هائلة من المغرب، كنتمناو انهم يديروا المزيد من النتائج الجيدة ان شاء الله، وحنا دايرين الثقة في المنتخب المغرب. معاش المغرب،
5: والحمد لله تعادل زوين ان شاء الله. المقابلة الاخرى يحقق الفوز مع هايتي ومع اسكتلندا وديما مغرب.
3: ورغم ان اطوار المباراة دارت على ارضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، الا ان ولاية فلوريدا اهتزت على ايقاع شغف مغربي جارف.
6: أنا جد سعيدة اليوم بحضور هذا الحفل الكروي بجانب الجالية المغربية هنا بأورلاندو، ولو أنهم ليسوا فقط من أورلاندو بل قدموا من ولايات أخرى. في الحقيقة تعلق المغاربة وحبهم لبلدهم المغرب ودعمهم لفريقهم الكروي للمنتخب المغربي هو شيء لا يصدق.
3: وبأمستردام لم تكن ليلة عادية في مسرح ميرفر، فبدلا من الأضواء المسلطة على الركح والعروض الفنية المعتادة كانت الأنظار مشدودة إلى شاشة عملاقة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في مستهل المونديال.
7: اليوم المباراة كانت صراحة قوية، ومنتخب مغربي بين بأن فريق منتخب قوي وقدر يمشي بعيد في قد العرس الرياضي.
8: الحمد لله جبنا التعادل، ولكن واحد الحاجة أول مرة غادي نقوله، البرازيل عندها زهر ما كانش، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
3: وقبل دقائق قليلة من منتصف الليل كانت آخر الطاولات الشاغرة في مقهى مغربي صغير بحي ليموني في قلب بروكسل تجد روادها على عجل، التف بعضهم بالأعلام الوطنية فيما ارتدى آخرون قمصان أسود الأطلس أو حضروا ببساطة لتقاسم لحظة جماعية استثنائية دعما للمنتخب الوطني المغربي.
9: المغرب قدم واحد المقابله يعني شيقه صراحه الله، الدراري تقاتلوا بحال اللي كنقولوا ولعبوا وقدموا عرض طيب، والمنتخب المغربي اليوم اكد على انه منتخب يعني في المستوى ويستطيع يواجه يعني المنتخبات القويه اللي في العالم.
10: الحمد لله هنا بيان جوي.
11: المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى يضاهي المنتخب البرازيلي، الأداء كان مميزا ويعزز آمال الجماهير فيما هو قادم.
3: ففي بروكسل كما في كل بقعة ينبض فيها قلب مغربي ما زال الحلم المونديالي متواصلا شاهدا على بداية الحكاية.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة جرى تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
2: هذا الفضاء يكتسي دلالة رمزية وتاريخية كبيرة باعتبار أنه يجسد الإرث المشترك بين المغرب وإسبانيا، ثمرة قرون من التبادل والتعايش والحوار بين الثقافات.
1: هذا الفضاء يجسد قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والتفاهم المتبادل التي طبعت جانبا مهما من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. إنها حقبة مضيئة في تاريخ البلدين. مشروع فريد يشكل تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. الفضاء الجديد يمتد على مساحة 250 مترا مربعا ويضم مجموعة استثنائية من القطع الأمازيغية جمعتها الراحلة على مدى أكثر من 50 سنة.
2: التعاون الثقافي مع المغرب مكن من تدشين هذا الفضاء. الأمر يتعلق بفضاء ثقافي فريد من نوعه في أوروبا، مخصص لإبراز الجذور والتاريخ والثقافتين الأندلسية والأمازيغية، ويكرم الروافد التاريخية للأندلس والتي تشكل الثقافة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها.
1: هذا الفضاء يعد الأول من نوعه في أوروبا، وبدعم من حكومة إقليم الأندلس يعرض حليا طقوسية وزرابع عريقة وأسلحة احتفالية إلى جانب قطع خزفية ومنسوجات وسلاسل تقليدية.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر، شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
6: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة، الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
1: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
9: حلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا للكون، يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقط المطارات اللي عرفت بلادنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المعنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لقدر الله تم نشوب حريق.
10: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضوع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
8: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة.
7: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
11: النظام الدولي الخاص بالعمل المنظمات غير الحكومية وتجمع المثقفين سويا وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
12: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية، واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضع لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
1: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرات الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
13: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء فاس اللي هو ماشي نداء يعني جا باش هو نداء عنده واحد الهدف، هو أنه يدمج الكرامة الإنسانية في جميع القوانين الدولية.
1: أشغال القمة ستتواصل عبر جلسات موضوعاتية ولقاءات تفاعلية بهدف إصدار نداء فاس باعتباره خارطة طريق تروم جعل الدبلوماسية الثقافية والحوار بين الحضارات والكرامة الإنسانية ركائز أساسية للوقاية من النزاعات والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وأكاديمية من مختلف القارات، انطلقت بفاس أشغال قمة كرامة 2026 في محطة تروم إطلاق دينامية جديدة تجعل من الثقافة والتراث والكرامة الإنسانية مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون الدولي وبناء السلام.
11: النظام الدولي الخاص بالعمل المنظمات غير الحكومية وتجمع المثقفين سويا وتجمع المهنيين سويا، الكل بيطالب إلى جانب الحكومات وبصرف النظر عن السياسات الرسمية بيطالب بالسلام.
12: نستحضر كذلك الدبلوماسية المغربية خصوصا مرتكزات مرتبطة بحوار الثقافات وحوار الإنسانية، واليوم هناك متغيرات على المستوى الدولي لابد أن نضع لبنات أساسية في ظل هذه المتغيرات.
1: خلال مشاركتهم في أشغال هذه التظاهرات الدولية، شدد مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني على ضرورة إعادة التفكير في آليات الحكامة العالمية عبر جعل الكرامة في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية.
13: هذه أول مبادرة على الكرامة الإنسانية، وهذه المبادرة غادي تتوج بنداء فاس اللي هو ماشي نداء يعني جا باش هو نداء عنده واحد الهدف، هو أنه يدمج الكرامة الإنسانية في جميع القوانين الدولية.
1: أشغال القمة ستتواصل عبر جلسات موضوعاتية ولقاءات تفاعلية بهدف إصدار نداء فاس باعتباره خارطة طريق تروم جعل الدبلوماسية الثقافية والحوار بين الحضارات والكرامة الإنسانية ركائز أساسية للوقاية من النزاعات والتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
3: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال الأعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا شراكة مع هاد رجال الأعمال البرازيليين، وغادي يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات، وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
2: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط، شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية، 3 ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي، إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل والكهرباء وصناعة الجلد والأحذية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: التبليغ النبوي، الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر شكل محور ندوة علمية وطنية نظمت بأي تورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. الندوة انكبت على أصول التبليغ الشرعية ودور مؤسسة العلماء في المغرب، فضلا عن مناقشة مؤسسة التبليغ في العصر الحديث.
6: ابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي يعني تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تجسيد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي.
2: هذه الندوة التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز تأتي في إطار خطة تسديد التبليغ الرامية إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، واعتبرت أنه بالنسبة لبلداننا لا توجد أي مباراة في كأس العالم بلا أهمية، مضيفة أنه بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان فإن التأهل لكأس العالم فيفا يمثل إنجازا تاريخيا وتجسيدا لحلم تقاسمته أجيال متعاقبة. وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة لأمم مثل الكونغو وهايتي فإن العودة إلى أكبر حدث كروي بعد غياب طويل تحمل دلالة خاصة للملايين من المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات بل لعقود. وأشارت الهيئات إلى أن الإيحاء بأن هذه المباريات هي بطريقة أو بأخرى أقل أهمية وأمر مخيب للآمال بشكل عميق، ويظهر نقصا في التقدير تجاه الجهود والتضحيات وتطلعات اللاعبين والمدربين والأندية والمسيرين والمشجعين في جميع أنحاء العالم.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية. البرنامج يهدف إلى تكوين 30,000 متدرج سنويا في مختلف حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.
7: بفضل هذا البرنامج دزناه هذه السنة 2026 100,000، ومن هاد 100,000 راه انطلقت تكوين 45,000 هاد التاريخ اللي كنتكلم معكم فيه. اذا كننقدوا الحرف، كنعاونوا الشباب ديالنا خصوصا انهم تيخدموا، نسبه الادماج تفوق 80%. وثالثا والاهم هو انه كنعطي واحد المشروع مهني. طورنا هذا البرنامج الرفع من عدد الحرف اللي كنكونوا فيها من 63 ل 103، رفعنا من قيمه التدرج ل 5000 درهم، 300 درهم كذلك كتعويض للصناع التقليديين عن كل متدرج.
2: والتكوين بالتدرج المهني يعد آلية فعالة للتأهيل والإدماج المهني، تمكن الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات التطبيقية مباشرة داخل فضاءات العمل لدى الصناع التقليديين المؤهلين، مع الاستفادة في الآن ذاته من مواكبة بيداغوجية وتكوينية ملائمة.
8: وليت غادي في الصناعة التقليدية كطموح أنني نزيد بها لقدام، سواء من ناحية تقليدية سواء من ناحية العصرية، نفعت بها راسي ونفع بها ناس أخرى.
2: هذا الحدث يشكل الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية، الذي يتم تنزيله في إطار عقد البرنامج المبرم بين القطاعين الوزاريين للفترة 2026-2030.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: We'll be right back.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. هذا المؤتمر المنظم تحت شعار علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، رؤى متقاطعة بين طب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي، شكل فرصة للتطرق لمجموعة من القضايا المحورية من بينها علوم الأعصاب الأساسية والسريرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتداخلات بين طب الأعصاب والطب النفسي.
10: هذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي.
9: هذا الحدث شكل أيضا مناسبة لإحداث جمعية تجمع أطباء الأعصاب والباحثين في علوم الأعصاب والأطباء النفسيين والمحللين النفسيين بهدف الإسهام في تطوير فهم الاضطرابات العصبية والنفسية وتحسين سبل التكفل العلاجي بها.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروس يمالطا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري، تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري. هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري، فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
11: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بالطرق، سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق سريعة.
9: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات، إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية
1: غيم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
12: حلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات، نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارات اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المعنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لقدر الله تم نشوب حريق.
13: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاودا كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
9: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.

0: خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000 أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
1: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
0: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
2: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج

0: الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
2: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطور الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجامعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
3: في أطباء العامين، أطباء الاختصاصيين، تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو النورو بيدياتري لويريل لشيرجيان دانتيست، معنا لفارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت الصحافة العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
4: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد أشارت للكرة الإفريقية صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
4: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينان السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي دائما، كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجهة مراكش أسفي، تعبئة مكثفة لمكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. بعمل طنجة أصيلة، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية لحوالي 1000 مستفيد بجامعة زينات. ومراكش تحتضن مؤتمرا حول علوم الأعصاب واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. بجهة مراكش آسفي، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف في ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي تزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش آسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرجان والبلوط والعرعار.
8: حلول فصل الصيف لهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا لكون يعني وجود أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المعنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما قدر الله تم نشوب حريق.
9: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد عدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر للتموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
7: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية.
6: استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة بالجماعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوي الإعدادية 9 يوليوز بمركز جماعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعمالة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي. وأهمت هذه المبادرة الإنسانية عددا من التخصصات الطبية الأساسية من الطب العام إلى الطب المتخصص وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية إلى جانب تسخير صيدلية متنقلة لتوزيع الأدوية مجانا على المرضى. بمراكش التأم متخصصون في علوم الأعصاب الأساسية وطب الأعصاب والطب النفسي والتحليل النفسي والفلسفة والعلوم الإنسانية لمناقشة التفاعلات القائمة بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ نجيب كيساني.
10: مؤتمر ديال علوم الأعصاب وخاص كذلك بالأمراض العصبية بصفة عامة، يعني أمراض الجهاز العصبي عند أطباء الأعصاب، أطباء الأمراض النفسانيين، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة عند الأعصاب، أطباء ديال الترويض، أطباء الأطفال ديال الأعصاب، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر هذا إن شاء الله الهدف دياله هو نسلط الضوء على المستجدات في ميدان الجهاز العصبي وعلى كل المعلومات بخصوص الأمراض المعروفة ولا الجديدة والعلاجات ديالها، وكذلك كيفاش كنحاولوا يعني ننسقوا المجهودات ديالنا بين الاختصاصيين بصفة أفقية ديال الجهاز العصبي. جميع الاختصاصيين. واللي مهم في الامر هو يعني خص يكون حتى الجانب ديال المريض وديال العائله ديالو وديال الجمعيات باش كتكون واحد الفائده اكبر على المريض.
6: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية والتضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
2: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي جدد المشاركون تأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
1: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوزة بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوزة في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوزة.
3: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
1: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من سكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
4: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عملة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات ديال الصحية الفائده ديال الساكنه ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وايضا بعض الدواوير المجاوره والتابعه لجامعه العوامه. والمنتظر انه يستفد من هذه القافله بين 1000 و2200 مستفيد.
5: في اطباء العامين اطباء الاختصاصيين تقريبا جميع التخصصات، تخصص الغاسترو اندوكرينو نورو بيدياتري لوغيل لي شيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو نيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كل شيء بالمجان، والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
1: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود الأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
6: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت إل بايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لو فيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريكات للكرة الإفريقية. صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
1: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
6: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عيننا السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام سكوتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على 2. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر 3 نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
1: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي طلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
0: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: جامعة الأخوين بإفران نظمت الحفل السنوي لتوزيع الشهادات على خريجي دفعتها 27 بحضور شخصيات من عالم ريادة الأعمال. هذا الحفل شكل مناسبة لإبراز مكتسبات الجامعة ونجاحاتها باعتبارها مؤسسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا متميزا، لا سيما من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من المسالك التكوينية سواء في مجالات العلوم الإنسانية أو الهندسة. عدد الخريجين الذين تسلموا شهاداتهم هذه السنة بلغ 822 خريجاً وخريجة، من بينهم 59% من النساء، وهو ما يعكس التزام الجامعة المتواصل بتكريس مبدأي الإنصاف والتنوع.
4: 75% ديال الطلبة الأخوين تتوصل بطلب ديال التشغيل قبل نهاية الدراسة ديالها ديال 4 سنين أو 5 سنين ديالها هنايا، وهذا هو بالنسبة لنا اللي أساسي، معناه على أنه البرنامج الأكاديمي والتعليمي ديال الأخوين يساير بصفة مستمرة التطلبات ديال سوق الشغل، وهذا هو اللي أساس، وهذا هو اللي بالنسبة لنا بالنسبة للتعليم تبين على أنه التعليم ماشي في الطريق اللي هو السوي واللي هو أساسي.
5: هذه السنة كيتخرجوا 822 طالب، وبهذا 822 كيوصل العدد الإجمالي ديال الخريجين للجامعة ل 9000 خريج، وهذا اللي كيجعلنا نشوفوا شنو هو هذا النتائج هذه ديال 9000 بالنسبة لهاد الخريجين الجداد اللي جاوا. وعندنا واحد الجمعية ديال الخريجين اللي كدير واحد العمل جبار في هاد الاتجاه هذا، يعني كيفاش أنه ينجحوا الخريجين اكثر، وكيفاش انهم كيجمعوا الفلوس باش نعاونوا يعني الشباب والشابات اللي ما كيقدروش انهم يجيو لجامعة الاخوين، انهم يجيو لجامعة الاخوين بالمنح والدعم، مونتورين كيعطيوهم هادو الخريجين كيعاونوهم فاش يجيو. فهاد التخرج هذا يعني التميز ديالو الكبير هو تميز ديال الذكاء الاصطناعي الشغل والخريجين، يعني المستوى ديال الخريجين والمسؤوليات اللي كيوصلوا لها.
3: جامعة الأخوين تواصل تعزيز قابلية تشغيل خريجيها من خلال تطوير التكوين بالتناوب الذي استفاد منه هذه السنة 154 طالبا بزيادة بلغت 233% مقارنة بالسنة الماضية، كما تقدم 414 مقاولة عروض عمل عبر منصة الجامعة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
6: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مدينة طنجة على موعد مع أشغال الدورة الأولى لمنتدى إلي موروكو المنظم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفروسية مالطا، المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. دورة المنتدى التي تحمل شعار حيث تلتقي إفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي لبناء اقتصاد قائم على الأخلاق والثقة والحوار الحضاري تندرج في إطار دينامية ترم إرساء منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري.
6: sous les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI.
7: هذا المنتدى يشكل انطلاقة مبادرة جديدة تروم التقريب بين المجالين الاقتصادي والحضاري. فهذه المبادرة التي انطلقت من طنجة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي عبر تعميق فهم الخصوصيات الثقافية بما يسهم في التقريب بين الشعوب واستشراف مستقبل مشترك. هذا اللقاء يأتي عقب النجاح الذي حققه مهرجان مالطا ويفتح المجال أمام تفكير استراتيجي بشأن مستقبل الاقتصاد الإفريقي وآفاق اندماجه. برنامج هذه الدورة تضمن ندوات موضوعية خصصت للبنيات التحتية المينائية والمشاريع المهيكلة الكبرى وموضوع الصناعة والتبادل الحر، بالإضافة إلى موضوع الشباب والقيم والقيادة في إطار حوار الحضارات.
8: إطار هذا اللقاء كانت فرصة لتقديم السياسة الملكية في مجال الجهازات التحتية التي تشكل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية ببلادنا، وبالتالي كان التركيز على سياسة الماء، وكانت فرصة كذلك للتطرق إلى كذلك ما هو مرتبط بطرق سياسة الطرق خصوصا طرق السيارة طرق السريعة.
7: أشغال المنتدى انصبت على رؤية المغرب 2030 وآفاق الاستثمار المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وقضايا التنمية الاقتصادية في ضوء حوار الحضارات، إلى جانب مواضيع الاستثمار والسياحة وأخلاقية الأعمال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: بهدف مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف، تعمل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي على تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية مقاربة استباقية ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، والتي تتميز برأس مال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعار.
9: حلول فصل الصيف ولهذه السنة يعني ندير بمؤشر مرتفع لنشوب حرائق الغابات نظرا لكون يعني وجود يعني أعشاب كثيفة نتيجة عن تساقطات المطارية اللي عرفت بلدنا هذه السنة. فالوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك باقي الشركاء والمصالح الإدارية والأمنية المعنية كتم إجراءات طبيعة الحال، أولا إجراءات وقائية وكذلك إجراءات عملية في حالة ما لقدر الله تم نشوب حريق.
10: بخصوص يعني التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يعني على مستوى الإقليم، فكان واحد العدد ديال الإجراءات به هو تنظيمي وتقني اللي تم يعني النقاش ديالو والإقرار ديالو خلال الاجتماع اللجنة الإقليمية تحت رئاسة السيد العامل بتاريخ 18 ماي 2026، واللي تم خلاله اتخاذ واحد العدد إجراءات منها تحيين يعني خطة العمل والتدخل لمحاربة حرائق الغابات، يعني كذلك تفعيل لجان اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، يعني كاين عاود كذلك يعني نشر التموضع المسبق ديال سيارات التدخل الأولي بتنسيق مع كافة المتدخلين، كذلك يعني تفعيل نظام المداومة على مستوى الإقليم وكافة الوحدات الميدانية التابعة لهذه المديرية.
7: وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء توالي موجات الحرارة ومواسم الجفاف، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومة البيئية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال قمة كرامة 2026 إعلان فاس يشيد بالرؤية الملكية لفائدة التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية. ضمن أخبار كأس العالم 26 و2000 إشادة واسعة بالأداء القوي لأسود الأطلس ضد المنتخب البرازيلي، ومنتخب تونس يبدأ مشواره بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدية. شرق أوسطي، أن منظمة التعاون الإسلامية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أهلا بكم من جديد. المستهل إذن من فاس في ختام أشغال القمة الدولية كرامة 26 و2000، أشاد إعلان فاس حول الكرامة الإنسانية والنزعة الإنسانية الكونية الذي تم اعتماده أمس بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المشتركة باعتبارها نموذجا ملهما للنهوض بالكرامة الإنسانية وتضمن التضامن الدولي والحوار بين الشعوب. إلياس أبو الرجع.
13: المواقعون على إعلان فاس أبرزوا التصور الملكي للتنمية المشتركة الذي جرى تعريفه بأنه تنمية أخوية بين أمم متساوية، معتبرين أنه يجسد مقاربة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون التضامني والاعتراف بتساوي الأمم والشعوب في الكرامة. ودعا هذا الإعلان الذي تم اعتماده عقب يومين من النقاشات التي جمعت بمدينة فاس مسؤولين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ينتمون إلى عدة بلدان، إلى جعل الكرامة الإنسانية في صلب الحكامة العالمية والسياسات العمومية، مع الدعوة إلى بلورة إعلان عالمي بشأن الكرامة الإنسانية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ونوه المشاركون بوجهة المقاربة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تعزيز حوار الحضارات والعيش المشترك وتضامن جنوب جنوب والتنمية المشتركة، معتبرين أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز أسس نظام دولي أكثر عدلا وشموليا وإنسانية. وفي ختام القمة تم إيداع نسخة خطية مزخرفة من إعلان فاس بشكل رسمي في مكتبة جامعة القرويين التي تأسست سنة 859 ميلادية، تكريما للدور التاريخي للمدينة الروحية باعتبارها ملتقى للمعرفة والحوار بين الثقافات وتقريب الحضارات. ومن خلال هذا الفعل الرمزي شدد المشاركون التأكيد على مكانة المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولية.
12: شكل موضوع التبليغ النبوي الجذور الشرعية واستمرارية الأداء في الواقع المعاصر مؤسسة العلماء نموذجا محور ندوة علمية وطنية نظمت بأيتورير بإقليم الحوز بمشاركة باحثين وفاعلين بمؤسسة العلماء. وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل المجلس العلمي المحلي لإقليم الحوز في إطار خطة تسديد التبليغ الرامي إلى تقريب الدين من الناس وجعل أثره ملموسا في سلوكهم اليومي، وكذا تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن تخصيص هذه السنة للاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح لعبد الله أجيج رئيس المجلس العلمي المحلي الإقليمي الحوز.
14: تميزت هذه الندوة بأن قاربت موضوع التبليغ في إطار خطة تسديد التبليغ، وهي الخطة التي ابتدرتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد إذن من مولانا أمير المؤمنين لأجل تنزيل قيم الدين من أجل الحياة الطيبة، ولأجل أن تشرح مقومات الدين وحقائقه وربط العبادات بثمراتها لكافة المواطنين والمواطنات، لأجل تفهيمهم أن الحقيقة الدينية قمينة بأن تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وأن ينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الشعار الذي انطلقت منه هذه الخطة المباركة التي تندرج الندوة العلمية الوطنية في سياقها هو الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فابتغت هذه الندوة أن تجسد المعاني والمعالم التي تجسدها هذه الخطة المباركة، خطة تسديد التبليغ من جهة، وأن تقارب موضوع تبليغ الدين إلى الناس من خلال الاحتداء بالمنهج النبوي. ولذلك أخذت التبليغ النبوي شعارا لهذه الندوة وعنوانا وأصلا لانعقاد هذه الندوة.
12: وطنيا أيضا بهدف تقريب الخدمات الطبية الأساسية من ساكنة الوسط القروي، استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعملة طنجة أصل أمس بالجامعة الترابية سبت زينات. واستقبلت الثانوية الإعدادية 9 يوليوز بمركز جامعة سبت زينات فعاليات هذه القافلة في الطبية المنظمة بتعاون مع جمعية أطباء الصحة العمومية بعملة طنجة وجمعية ابن رشد والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية. تصريح لكل من إسماعيل المتوكل رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة طنجة أصيلة والدكتورة خلود الأحرش رئيسة جمعية أطباء الصحة العمومية ورئيسة مصلحة الصحة العمومية بالمجال الصحي لطنجة.
15: في إطار تنفيذ الأنشطة المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 28 مارس 2026، نظمت عمالة طنجة أصيلة بتنسيق مع المجموعة الصحية وجمعية أطباء الصحة العمومية بطنجة وجمعية ابن رشد، إضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. قافلة طبية متعددة التخصصات شارك فيها حوالي 100 من الأطر الطبية، واللي الهدف منها هي تقريب الخدمات الصحية الفائدة ديال الساكنة ديال المجموع ديال الدواوير ديال سبت الزينات وأيضا بعض الدواوير المجاورة والتابعة لجماعة العوامة. والمنتظر أنه يستفد من هذه القافلة بين 1000 و2200 مستفيد.
16: في أطباء العامين أطباء الاختصاصيين تقريبا جميع تخصصات، تخصص الغاسترو أندوكرينو نورو بيدياتري لوريغيل لشيرجيان دانتيست، معنا لي فارماسيان الكارديو النيفرو، دونك نعملوا بعض التحاليل الطبيه كلشي بالمجان والادويه حتى هي بالمجان. غنعملوا ليكوغرافي بالنسبه للنساء الحوامل تتبع الحمل ديالهم، ليكوغرافي اذا كان مشكل مثلا في الجهاز الهضمي، وعندنا تخطيط القلب.
12: نفتح نافذة كأس العالم 2026. شهدت صحافتها العالمية بالأداء عالي المستوى الذي قدمه أسود والأطلس أمام البرازيل، مشيدة بالانضباط التكتيكي وشدة الإيقاع والقدرة التي أبان عنها المنتخب الوطني لمجاراة أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس المونديال في أولى مبارياتهم بالمنافسة. سلمى عدنان.
17: الكرة في شباك السامبا والأصداء حركت ردهات الصحافة العالمية من مدريد إلى باريس ومن جنيف إلى برلين وموسكو وصولا إلى نيروبي. أجمعت كبريات المنصات الرياضية على أن أسود الأطلس نصبوا أنفسهم ملوكا للوجاهة التكتيكية والجرأة الكروية في أولى قمم المونديال. والبداية من الجارة إسبانيا، الصحف أجمعت على أن المغرب رسخ مكانه نهائيا ضمن صفوة الكبار. صحيفة سبورت الكاتالونية أكدت أن ملحمة قطر كانت مشروعا مستمرا واضعة الأسود كمرشح جدي للقب، بينما وصفت البايس كتيبة محمد وهبي بأنها الأكثر جرأة وطموحا بأداء أربك تحفظ كارلو أنشيلوتي لتعزز ماركة الطرح بالحديث عن تفوق جلي وتحكم جماعي كاد يرمي بالبرازيل في غياهب الهزيمة لولا فردية فينيسيوس التي أنقذت سيليساو من إخفاق حقيقي بحسب الموندو. من جهتها أفردت الصحف الفرنسية صفحاتها للإشادة بنضج الأسود. صحيفة ليكيب الشهيرة كتبت بالخط العريض أن البرازيل اختنقت تحت الضغط المغربي، متغنية بظاهرة خط الوسط الفتى الصاعد أيوب عدي الذي بدا على العشب الأخضر وكأنه يملك في رصيده 100 مباراة دولية، وهو ما زكته لوفيغارو بوصفه المكتشف الأبرز للمونديال. ومن نيروبي زفت الصحافة الكينية التبريد مؤهلات للكرة الإفريقية، صحيفة توكو الرقمية عنونت بأن أبطال القارة السمراء حصروا عمالقة أمريكا الجنوبية في نصف ملعبهم، مكرسين هيبة كروية مغربية باتت تهتز لها أركان المستديرة في كل مكان.
12: هذا واستمرت منافسة المونديال في يومها الرابع بإجراء عدد من المباريات أسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السويدي المنتهي بهزيمة نصر قرطاج بخمسة أهداف لواحد، بينما استهل المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بفوز في الدقائق الأخيرة على منتخب الإكوادور. عودة لسلمى عدنان.
17: من صخب الملاعب الأمريكية وعزف الأسود العالمي إلى الملاحم الحارقة في الملاعب الوطنية، يعيش الشارع الرياضي على إيقاع قمم كروية لا تهدأ. ففي نيوجيرسي وغدات التعادل التاريخي لأسود الأطلس أمام عمالقة سيليساو، عاد رجال محمد وهبي سريعا إلى عرين التدريبات بجدية والتزام ومعنويات بلغت عينن السماء. الطاقم التقني فضل إعفاء الكوماندوز الأساسي لالتقاط الأنفاس وإزالة العياء، بينما ركض البدلاء في حصة تكتيكية وبدنية مكثفة استعدادا للموقع المفصلية في بوسطن أمام اسكتلندا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نزال بطعم الحسم لا يقبل القسم على اثنين. وعلى وقع النبض المونديالي، دائما كشرت الماكينات الألمانية عن أنيابها لحساب المجموعة الخامسة بسباعية حارقة في شباك كوراساو لتتصدر بثلاث نقاط في ليلة شهدت ولادة تاريخية لأول هدف لكوراساو في المونديال. وضمن المجموعة ذاتها تقمص البديل حماد ديالو دور البطل وخطف في الأنفاس الأخيرة هدفا قاتلا منح به الفيلة الإيفوارية فوزا ثمينا على الإكوادور. وفي المقابل تذوق نصور قرطاج مرارة الانتكاسة بسقوط ثقيل أمام السويد بخماسية مدوية، في حين آلت القمة اللاهبة بين هولندا واليابان إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما بعدما رفض الساموراي الاستسلام وعادل الكفة في الدقيقة 89.
12: الختام بأخبار الشرقية الأوسط. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقا. وأشادت الأمانة العامة للمنظمة في بيان بالدور الذي اضطلعت به العديد من الدول في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم. من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن علي اليمحي بهذا الاتفاق معتبرا أنه خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض حدة التوتر في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
18: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
19: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تستقبل بطنجة وفدا من رجال الأعمال البرازيليين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة. هذه الزيارة شكلت منصة استراتيجية للشركات الممثلة في الوفد البرازيلي لبحث فرص الاستثمار أو تطوير سبل التعاون والشراكة مع المقاولات المستقرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق المستقبل ساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
20: هنا في الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات هيئنا لهم الجو باش يتلاقوا مجموعة ديال رجال أعمال المغاربة اللي يمكن لهم يخدموا ولا يشوفوا في شراكة مع هاد رجال أعمال البرازيليين. وغد يكون عندهم واحد زيارة طبعا الميناء المتوسطي باش يشوفوا الإمكانيات, وكذلك باش يكون عندهم واحد العروض عرض وفكرة شاملة على المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة.
19: برنامج زيارة البعثة البرازيلية تضمن محطة أولى في الرباط, شملت لقاءات مؤسسية وقطاعية, 3 ندوة وجلسات تشبيك في الدار البيضاء مع فاعلين في النسيج الإنتاجي, إلى جانب زيارات تقنية للمقاولات المغربية واجتماعات أعمال لاستكشاف شراكات محتملة. الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة بالبرازيل وخارج البرازيل. نأمل أن تلي هذه الزيارة بعثات متبادلة بما يساهم في الدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاستثمار في البرازيل. البعثة البرازيلية التي تقوم بزيارة للمغرب تضم ممثلين عن شركات رائدة في قطاعات الصناعة الغذائية

0: كنشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم، هو تتجلى الدور ديالها في ان نبرز الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجي مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجان المهرجان هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Saouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس

0: وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد، لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف منها التحريض. لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض، بحال الجريمة، سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال، القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية. فالتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع، حيث كيقوم على أفعال سيئة أو سلبية وضارة، سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا التحريض مرفوض بحال كل المجتمعات، لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بين الأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه، أو يقوم بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها. بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من الناحية الأخلاقية التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكلوا على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب بيحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها، إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل، لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض دياله. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي صبحت منصات واسعة لانتشار التحريض، كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم، والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة. لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فمن اللي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في تشويه ديال السمعة وفقدان الثقة وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بالأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد كيحرض أخ على الإخوة ديالو أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسسها التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج لقيم التسامح بين كل مكوناته لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني الكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا إذا كان مرتبط باستعمال العنف أو الجرائم أو رفض الانضباط والانصياع للقوانين، والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحماية الأفراد من الآثار السلبية اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربية والتوعية وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الرأي الشخصي والتحريض، وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيد على التهور. وحتى التربية على المواطنة كتساهم في مواجهة التحريض، ومن اللي كيدرك الفرد أهمية احترام القانون وكرامة الآخرين كيولي أقل قابلية لتبني أفكار محرضة على أفعال تقدر تضره هو قبل الآخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهة أي تحريض، سواء من بعدم المشاركة فيه أو بعدم الانسياق وراء أهدافه الهدامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: La quatrième édition du Forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
9: C'est un forum très important, en ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
10: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace adapté aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique avec sa stratégie Forêt du Maroc 2020-2030.
8: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, 8e édition, qui a distingué 7 initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement.
2: Rim Radio.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: Rim Radio.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: صحتك. مساء.
6: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة، مرحبا بك.
12: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
11: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
12: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
11: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
12: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
11: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
12: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة دياله، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة دياله وكيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة دياله وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكل ديال إصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد، إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
11: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
12: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء غير كتولي العكس ديال الدواء كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
13: يعني ضروري
12: ضروري الاستمرار.
13: بالنسبه لانواع الترويض الطبي هنالك انواع كثيره.
12: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي اللي تخدموا هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
13: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
12: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
13: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
12: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي راه هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج والمرويض الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتعاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
13: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
12: نتمنى ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
13: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية ب 1.37 درجة مئوية في عام 2025. في فرنسا، السلطات تعلن حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد تحسبا لحرائق الغابات. في الجديدة، اختتام فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة. بلغ ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية 1.37 درجة مئوية في سنة 2025 حسب دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين الدوليين. وفق الدراسة، من المتوقع أن يتجاوز الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. الفريق المكون من 73 باحثا في المناخ حددوا مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ والتأثير البشري على كوكب الأرض، مع تضمين مؤشر جديد هذا العام بشأن موجات الحرارة البحرية. وتشير نتائج الدراسة، وقد نشرت مؤخرا في المجلة العلمية Earth System Science Data، إلى أن الأرض تتراكم فيها الحرارة بمعدل غير مسبوق، في حين أن معدل الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية لا يزال عند أعلى مستوى تاريخي لها. ويعزى هذا المعدل المرتفع بشكل أساسي إلى مستويات قياسية من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. هذه الغازات بلغت مستوى قياسي وصل إلى 56.8 مليار طن. في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد بسبب ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات. بهذه المناطق حددت السلطات المختصة خطرا جد مرتفع لاندلاع الحرائق، وخاصة مع الارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الصيفية المعتادة. ومن المتوقع أن تستمر درجة الحرارة في الارتفاع هذا الأسبوع مع بلوغها الذروة عند 36 درجة مئوية في منطقتي لاندونك وروسيا. وحسب الخبراء، فإن تراكم الحرارة مقترنا بالعواصف الحرارية في نهاية اليوم على التضاريس الجبلية يولد مزيجا متفجرا من الحرارة والنباتات الجافة والبرق، وقد يزيد من خطر اندلاع حرائق في الغابات. وفي غش من العام الماضي، اجتاح حريق غابات ضخم 17,000 هكتار ودمر أكثر من 11,000 هكتار في 16 بلدية بمقاطعة أود بحسب الأرقام الرسمية. في الجديدة، اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة المنظمة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. فعاليات هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء توجت بسلسلة من الأنشطة التي امتدت منذ 9 يونيو الجاري في سياق جهود حماية الساحل الوطني وتثمينه بشكل مستدام وترسيخ قيم المواطنة البيئية. الدورة شكلت مناسبة لتقدير وتكريم المجهودات التي قامت بها عدة شخصيات ومؤسسات في مجال المحافظة على البيئة، فضلا عن الإقبال اللافت لساكنة الجديدة وانخراطها في مختلف فقرات هذا الحدث ذي البعد التحسيسي والتربوي. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
14: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: استدقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائري الأجراء. وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بأجل التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الأجل من 12.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يوليو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام الأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام أي تدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف جلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مؤكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
4: الملتقى الهدف ديالو وهو تنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى هي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا احنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
2: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية، واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
2: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدولة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
3: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
4: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر على تنظيمه واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
2: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
5: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
6: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية من مؤسسين للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
2: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
7: إنه شعور لا يوصف، أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
2: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبسينشاي بمجموع 277 ضربة.
7: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
2: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
0: ريم راديو.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: Rim Radio.
9: Rim Radio.
10: الخبر من المصدر.
9: ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا

0: برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام ايتدرا في المتابعة.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد توشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
0: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
2: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها

0: الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
1: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
2: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية؟ واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
1: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع. منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التحريض كيتعتبر ضمن أسوأ السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الفرد، لأنه كيدفع فرد آخر للقيام بعمل فيه إساءة للمستهدف منها التحريض. لذلك كيتعتبر من وجهة نظر القانون داخل في المساهمة الجنائية، وغالبا ما يستعمل هذا المصطلح في سياق الدعوة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كيقوم بها المحرض بحال الجريمة، سواء بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة وغيرها. على سبيل المثال، القانون الجنائي المغربي كيجرم التحريض على التمييز أو الكراهية، فالتحريض سلوك غير أخلاقي مرفوض في المجتمع، حيث كيقوم على أفعال سيئة أو سلبية وضارة، سواء كانت ضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد المجتمع بكامله. هذا السلوك ما منحصرش غير في الكلام المباشر أو الإشارات، بل يمكن يكون عبر نشر الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالإيحاء والتلميح. وفي مجتمعنا التحريض مرفوض بحال كل المجتمعات، لأنه كيشكل خطر كبير على الاستقرار والتعايش بالأفراد، وفي الأصل ديالو كيعتمد على تأثير البعض على أفكار ومشاعر الآخرين باش يتخذوا مواقف مخالفة ومضادة لما هو متفق عليه، أو يقوموا بأفعال ما يقدرش المحرض يقوم بها لوحده، لكن كيعرف كيفاش يستغل عواطف الناس ويأثر عليها، بحال الغضب من أمر معين أو الخوف والحقد أو التعصب باش يوجههم نحو سلوك معين فيه خطر. لذلك التحريض سلوك خطير، حيث كيسيطر على تفكير وقرارات بعض الأفراد. من ناحية الأخلاقية، التحريض كيتناقض مع قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية والحرية، والفرد اللي كيحرض الآخرين على العنف أو الكراهية كيكون كيساهم في خلق النزاعات والمشاكل بدل من النقاش والبحث على الحلول السلمية. فالأخلاق كتفرض على الفرد أنه يشجع على الحوار والتفاهم، أما التحريض فهو كيزرع الفرقة والعداوة بالأفراد، لأنه سلوك مرضي غير مقبول بسبب التهديد اللي كيشكلوا على العلاقات الإنسانية. ومن الأمثلة اللي كنلقاوها في الحياة اليومية ديالنا وكتكون شائعة هي التحريض بين التلاميذ أو بين الشباب، بحيث يمكن يقوم واحد الشاب بيحرض آخر باش يصطدموا مع شاب آخر منافس لهم مثلا، أو باش يقوموا بسلوك مخالف للقانون داخل المؤسسة اللي كيدرسوا فيها، إما ضد مسؤول إداري أو ضد أستاذ. في هذه الحالة المحرض كيكون سبب غير مباشر في المشكل، لكن كيبقى مسؤول أخلاقي على النتائج اللي كتجي من وراء التحريض دياله. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصات واسعة لانتشار التحريض، كاينين أفراد كينشروا محتويات فيها كراهية أو الدعوة للعنف، وكيحاولوا يقنعوا آخرين يتبنوا أفكارهم، والخطر هنا كيكون في أن هذه الرسائل تقدر توصل لعدد كبير من الأفراد وفي مدة قصيرة. لذلك خاص مستعملي هذه الوسائل يكونوا واعيين وما يصدقوش أي معلومة أو خطاب كيهدف لإثارة الفتنة أو العداوة، رغم أن المسألة كيكون صعيب ضبطها في بعض الأحيان. فالتحريض يقدر يكون أيضا على شكل إشاعات، فمن اللي كينشر فرد أخبار كاذبة على فرد آخر أو جماعة وكيشجع الآخرين على تصديقها وأخذ موقف والتصرف بناء عليها، فالإشاعة كتسبب في التشويه ديال السمعة وفقدان الثقة، وأحيانا كتخلق نزاعات خطيرة. لذلك التحقق من المعلومات والتروي في الأحكام كيبقاو من أهم القيم اللي خاص الأفراد يتمسكوا بها. وفي المجال الأسري التحريض كيخلق مشاكل كبيرة بالأفراد ديالها، مثلا ملي كيحاول فرد يفسد العلاقة بين هاد الأفراد، كيحرض أخ على الإخوة ديالو أو زوج على زوجته عن طريق الكلام السلبي، فالنتيجة غالبا كتكون كارثية وفيها صراعات وتفكك الأسرة اللي كيهدم أسسها التحريض. بينما الأسرة محتاجة تكون مبنية على الثقة والمحبة والحوار والتفاهم والوضوح. في المجتمع بشكل عام، التحريض على الكراهية والإقصاء كيشكل تهديد للتعايش السلمي اللي فيه، بينما المجتمع كيحتاج القيم التسامح بين كل مكوناته لأنه عنصر أساسي لاستقراره، وأي خطاب فيه تحريض على رفض الآخر أو الاعتداء عليه كيمس هذه القيم الإيجابية وكيخلق أجواء من التوتر والانقسام. من الجانب القانوني، الكثير من الحالات ديال التحريض كيعاقب عليها القانون، خصوصا إذا كان مرتبط باستعمال العنف أو الجرائم أو رفض الانضباط والانصياع للقوانين. والعقوبات اللي وضعها المشرع كتسعى لحماية الأفراد من الآثار السلبية اللي يمكن تنتج على هذا السلوك الهدام. وباش يتحارب التحريض خاص التركيز على التربية والتوعية وغرس قيم الاحترام والحوار عند الشباب، حتى يتعلموا كيفاش يميزوا ما بين الرأي الشخصي والتحريض، وكيفاش يتعاملوا مع المعلومات اللي كتوصلهم بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيد على التهور. وحتى التربية على المواطنة كتساهم في مواجهة التحريض، ومن اللي كيدرك الفرد أهمية احترام القانون وكرامة الآخرين كيولي أقل قابلية لتبني أفكار محرضة على أفعال تقدر تضره هو قبل الآخرين. لذلك خاص كل فرد يتحمل مسؤوليته في مواجهة أي تحريض، سواء من بعدم المشاركة فيه أو بعدم الانسياق وراء أهدافه الهدامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يوليو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام الأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام أي تدرى في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لا سيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف جلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مؤكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
4: الملتقى الهدف ديالو وهو تنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا احنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
2: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية. واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
2: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية ب 1.37 درجة مئوية في عام 2025. في فرنسا، السلطات تعلن حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد تحسبا لحرائق الغابات. في الجديدة، اختتام فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة. بلغ ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية 1.37 درجة مئوية في سنة 2025 حسب دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين الدوليين. وفق الدراسة، من المتوقع أن يتجاوز الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. الفريق المكون من 73 باحثا في المناخ حددوا مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ والتأثير البشري على كوكب الأرض، مع تضمين مؤشر جديد هذا العام بشأن موجات الحرارة البحرية. وتشير نتائج الدراسة، وقد نشرت مؤخرا في المجلة العلمية Earth System Science Data، إلى أن الأرض تتراكم فيها الحرارة بمعدل غير مسبوق، في حين أن معدل الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية لا يزال عند أعلى مستوى تاريخي لها. ويعزى هذا المعدل المرتفع بشكل أساسي إلى مستويات قياسية من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. هذه الغازات بلغت مستوى قياسي وصل إلى 56.8 مليار طن. في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد بسبب ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات. بهذه المناطق حددت السلطات المختصة خطرا جد مرتفع لاندلاع الحرائق، وخاصة مع الارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الصيفية المعتادة. ومن المتوقع أن تستمر درجة الحرارة في الارتفاع هذا الأسبوع مع بلوغها الذروة عند 36 درجة مئوية في منطقتي لاندونك وروس. وحسب الخبراء، فإن تراكم الحرارة مقترنا بالعواصف الحرارية في نهاية اليوم على التضاريس الجبلية يولد مزيجا متفجرا من الحرارة والنباتات الجافة والبرق، وقد يزيد من خطر اندلاع حرائق في الغابات. وفي غش من العام الماضي، اجتاح حريق غابات ضخم 17,000 هكتار ودمر أكثر من 11,000 هكتار في 16 بلدية بمقاطعة أود بحسب الأرقام الرسمية. في الجديدة، اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة المنظمة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. فعاليات هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء توجت بسلسلة من الأنشطة التي امتدت منذ 9 من يونيو الجاري في سياق جهود حماية الساحل الوطني وتثمينه بشكل مستدام وترسيخ قيم المواطنة البيئية. الدورة شكلت مناسبة للتقدير وتكريم المجهودات التي قامت بها عدة شخصيات ومؤسسات في مجال المحافظة على البيئة، فضلا عن الإقبال اللافت لساكنة الجديدة وانخراطها في مختلف فقرات هذا الحدث ذي البعد التحسيسي والتربوي. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام أي تدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركة لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
4: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جداً لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى وهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
2: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية. واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
2: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: بلغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: فإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لا سيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف جلالته: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركة لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
1: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 29 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
2: الملتقى الهدف ديالو وهو تنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى هي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
1: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال،

0: مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
1: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية؟ واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
0: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
2: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد تبوريدا إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش، وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات. وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها، وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية، لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف، وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إلا أن بعض الأفراد كيلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة، لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكتوزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية ديالو كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم أصبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخذ إجراءات تأديبية تقدر توصل للفصل النهائي، وكيزداد الأمر خطورة ملي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون، وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا تثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف، وفي هالحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هاد السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل، وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي. ملي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية، يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة تقدر تؤدي لعقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية، فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي. لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل، لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام ايتدرا في المتابعة.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف جلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركة لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
3: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
5: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جداً لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا احنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
3: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية. واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
3: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية ب 1.37 درجة مئوية في عام 2025. في فرنسا، السلطات تعلن حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد تحسبا لحرائق الغابات. في الجديدة، اختتام فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة. بلغ ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية 1.37 درجة مئوية في سنة 2025 حسب دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين الدوليين. وفق الدراسة، من المتوقع أن يتجاوز الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. الفريق المكون من 73 باحثا في المناخ حددوا مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ والتأثير البشري على كوكب الأرض، مع تضمين مؤشر جديد هذا العام بشأن موجات الحرارة البحرية. وتشير نتائج الدراسة، وقد نشرت مؤخرا في المجلة العلمية Earth System Science Data، إلى أن الأرض تتراكم فيها الحرارة بمعدل غير مسبوق، في حين أن معدل الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية لا يزال عند أعلى مستوى تاريخي لها. ويعزى هذا المعدل المرتفع بشكل أساسي إلى مستويات قياسية من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. هذه الغازات بلغت مستوى قياسي وصل إلى 56.8 مليار طن. في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب في 6 مقاطعات في جنوب وغرب البلاد بسبب ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات. بهذه المناطق حددت السلطات المختصة خطرا جد مرتفع لاندلاع الحرائق، وخاصة مع الارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الصيفية المعتادة. ومن المتوقع أن تستمر درجة الحرارة في الارتفاع هذا الأسبوع مع بلوغها الذروة عند 36 درجة مئوية في منطقتي لاندونك وروسيو. وحسب الخبراء، فإن تراكم الحرارة مقترنا بالعواصف الحرارية في نهاية اليوم على التضاريس الجبلية يولد مزيجا متفجرا من الحرارة والنباتات الجافة والبرق، وقد يزيد من خطر اندلاع حرائق في الغابات. وفي غش من العام الماضي، اجتاح حريق غابات ضخم 17,000 هكتار ودمر أكثر من 11,000 هكتار في 16 بلدية بمقاطعة أود بحسب الأرقام الرسمية. في الجديدة، اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة المنظمة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. فعاليات هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء توجت بسلسلة من الأنشطة التي امتدت منذ 9 من يونيو الجاري في سياق جهود حماية الساحل الوطني وتثمينه بشكل مستدام وترسيخ قيم المواطنة البيئية. الدورة شكلت مناسبة لتقدير وتكريم المجهودات التي قامت بها عدة شخصيات ومؤسسات في مجال المحافظة على البيئة، فضلا عن الإقبال اللافت لساكنة الجديدة وانخراطها في مختلف فقرات هذا الحدث ذي البعد التحسيسي والتربوي. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام أي تدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
4: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
2: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية. واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
2: بداري السلام بالرباط، انطلقت منافسات الدورة 25 جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: صدقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائري الأجراء. وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بأجل التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الأجل من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام.
0: الخبر من المصدر إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشارين برلمانيين عن التصويت.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

871 مليون دولار رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ 871 مليون دولار هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من 727 مليون دولار إلى 871 مليون دولار. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و104 ديال المباريات و3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من مليون ونص دولار لجوج ديال مليون ونص، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من 9 ديال الملايين دولار ل 10 ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل 13 مليار دولار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
3: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع. وكذلك هذه التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كيتحتضنوا مدينة خنيفرة.
2: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
4: سعيدة بزاف بالمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
5: كنشكر على المنظمين اللي انضموا لنا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية نزهة بدوان.
2: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.

حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يوليو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام الأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام ايتدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري

0: فوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
1: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
2: الملتقى الهدف ديالو وهو تنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى وهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار وغتكون مناسبة كذلك لنحنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
1: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان

0: إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
1: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية؟ واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
0: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
2: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: غداة تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026. استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام إسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكة التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، وصفا هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات تذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا، إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرش والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من التكلفة أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: $871 مليون رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات وثلاثة ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يوليو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام الأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام ايتدرا في المتابعة.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف جلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
0: بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظري في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
2: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى وهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
0: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
3: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية، واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
0: بداري السلام بالرباط، انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
4: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو بعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة، كيولي كيقبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطاه وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني راك تلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل آلة عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش ان يكون استشفاء عضلي سريع، كننقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي أسامة، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
2: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهم أي تدرا في المتابعة.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
3: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
5: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
3: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية. واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
3: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنع

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
3: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تتمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
2: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
4: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى، وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
5: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
2: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
2: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
3: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
1: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
4: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الولي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
1: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخلة مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يوليو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام ايتدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية، يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون

0: أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
1: الملتقى الهدف دياله وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى وهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار وغتكون مناسبة كذلك لنا احنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
0: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر.

0: ومكتبة الجمعية.
1: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية؟ واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
0: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع
2: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة اليونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى أنا كفرد ولا كأفراد نورمالمون اللي دار شي حاجة نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي تخو هكا يحطها في البلاصة المخصصة لها. بالنسبة نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الأماكن نورمالمون اللي مخصصة لذاك الأزبال. دوكو كنشوف بأن النظافة ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤولية ديالنا حنا ومسؤولية ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفية والتوعوية للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفة ونتمناو باش تبقى نظيفة، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسة الزوينة قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربية، دائما نرجعوا للتربية. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه ونطفوه.

0: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
1: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
0: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
2: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة سواء على مستوى التجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
0: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيمة
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام الأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام أي تدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظري في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
4: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
2: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمعوا بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية، واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
2: بداري السلام بالرباط، انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنشط الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطى للفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران. توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
3: مركز الدخلة الأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد مجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
4: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعاليات المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
2: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
1: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية. لنتابع.
5: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف أسدل الستار بجماعة أربع عياشة بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية الأمني. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
6: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
5: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
9: Solo au patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يوليو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام ايتدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
4: الملتقى الهدف دياله وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جداً لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى هي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
2: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية. واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
2: بداري السلام بالرباط، انطلقت منافسات الدورة 25 جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريضة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أسال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحمنة وقلعة راغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024 وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و 300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مصر ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يوليو الجاري بالرباط. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهم أي تدرى في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لا سيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف جلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركة لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون

0: حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جدا لتبادل التجارب وتبادل الحلول وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار وغتكون مناسبة كذلك لنا احنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
1: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
2: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة

0: جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية؟ واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
1: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع
2: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش، وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات. وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها. وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية، لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف، وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إلا أن بعض الأفراد كيلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة. لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكتوزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية ديالو كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخد إجراءات تأديبية تقدر توصل للفصل النهائي، وكيزداد الأمر خطورة من اللي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون. وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا تثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف، وفي هالحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هاد السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل، وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي. ملي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة تقدر تؤدي لعقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية، فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي. لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل، لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام أي تدرا في المتابعة.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركة لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
3: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
5: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جداً لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا احنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
3: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية. واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
3: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
2: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكليات القانون.
1: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
3: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة سواء على مستوى التجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
1: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوي السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. غيم راديو.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام الأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام ايتدرا في المتابعة.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
3: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تتجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
5: الملتقى الهدف ديالو وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جداً لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى فهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
3: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية، واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
3: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف. توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
1: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأداء الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
0: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
1: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
0: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعاليات الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
5: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركه تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوج ديال الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه حتى حنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
6: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوزكي ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغة ديالها صباغة طبيعية.
4: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غدا تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026. استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام إسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام ايتدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية: يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
4: الملتقى الهدف دياله وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب

0: الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى وهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا احنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
1: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
2: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية؟ واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية و

0: اجتماعية وتنموية.
1: بدار السلام بالرباط انطلقت منافسات الدورة 25 جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع
2: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطل الفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران. توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
3: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في التروية الطبية.
4: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائدة للأعمال الثقافية والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
2: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
1: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية. لنتابع.
5: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف أسدل الستار بجماعة 4 أعياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامادي أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
6: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
5: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينج في صنف الوزن خفيف الثقيل. بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. سهام أي تدرا في المتابعة.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج محمد تشاسي بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج. ومما جاء في هذه البرقية، يسرنا أن نتوجه إليك بأحر تهانينا بمناسبة تتويجك بطلا للعالم في صنف الوزن خفيف الثقيل ضمن بطولة غلوري كوليزيون 9 للكيك بوكسينج بمدينة روتردام الهولندية. وقال جلالة الملك: وإننا لا نشيد بكل تقدير بغيرتك الوطنية الصادقة وبهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي رفعت به راية المغرب عاليا، والذي يؤكد على الحضور القوي والمتميز لأبطالنا الشباب، لسيما أبناء جاليتنا العزيزة بدول المهجر في هذا النوع من الرياضة القتالية، ويعزز رصيدهم من الألقاب العالمية التي تزخر وتتشرف بها الرياضة المغربية. وأضاف الجلالة: وإذ نجدد لك تهنئنا ومباركتنا لك هذا الفوز الذي من شأنه أن يشكل حافزا قويا لك للظفر بالمزيد من الألقاب الدولية، لندعو الله لك بموصول التألق والنجاح في مشوارك الرياضي الواعد مشمولا بالسابغ عطفنا ورضانا.
2: بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية 37 يومي 19 و20 يونيو الجاري بالرباط. وستعكف لجنة المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، تدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مؤسسات المحيط والكفاءات، استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، مواكبة وترشيد عمل القيمين الدينيين في خطة تسديد التبليغ من خلال الوثائق المنظمة، متابعة حصيلة أعمال اللجان الدائمة للمجلس العلمي الأعلى ما بين الدورتين، والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية. أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي بإفران أن المغرب جعل بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى. السيد الريفي أوضح خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية أن هذه الطموحات تجسد بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحول الفلاحي، وتجعل بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين محركا حقيقيا للنمو والابتكار. لنستمع.
4: الملتقى الهدف دياله وهو التنمية ولا إيجاد حلول جديدة وحلول كثيرة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، اللي الهدف ديالها هو حلول اللي كتحترم البيئة واللي كتحارب يعني الآثار السلبية ديال التغيرات المناخية في بلادنا وفي البلدان ديال إفريقيا، وخاصة إفريقيا الفرنكوفونية. وغادي يشكل يعني مناسبة مهمة جداً لتبادل التجارب وتبادل الحلول، وكذلك لتقوية الشبكات يعني التعاون بين هذه الدول كلها، لا مؤسسات عمومية لا وزارات، وكذلك لا مجتمع مدني ولا مؤسسات ديال التمويل. المواضيع اللي تختار في هذه الدورة الرابعة ديال هذا الملتقى وهي مواضيع جد مهمة، فهي تنمية فلاحة مستدامة، كذلك تنمية ديال الفلاحة ولا الزراعة الإيكولوجية، وكذلك الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات يعني، وكذلك الطاقة المتجددة. فإن شاء الله غادي يكون يعني هناك تناقح ديال الأفكار، وغتكون مناسبة كذلك لنا حنا في وكالة التنمية الفلاحية وفي وزارة الفلاحة باش نقدموا المجهودات الكبرى اللي كتوليها الوزارة في إطار استراتيجية الأخضر لتنمية فلاحة مستدامة وفلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
2: بمجلس النواب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف مباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1.3%. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال استمرار دعم بلاده الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة وآفاق التحديث انطلقت بالرباط فعاليات الدورة الثامنة للإكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة. استمع بهذا الخصوص لتصريح مصطفى الجوهري نائب رئيس الجمعية المكلف بالتوثيق والنشر ومكتبة الجمعية.
0: الإكليل يعيش دورته الثانية في ظل الدورة الأولى السابقة، وبالتالي فإنه يلتئم حول موضوع من الأهمية بمكان، وذلك بمناسبة حصاد مدينة الرباط للقب آخر يتعلق بكونها صارت عاصمة عالمية للكتاب. وبالتالي فإن الإكليل الذي دائما ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فبعد أن لاحظنا بأن الرباط حصدت هذا اللقب ارتأينا أن نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بالدرجة الأولى، سواء بأهمية الكتاب وعلاقته بالإنسان أو بأهمية تأسيس الخزائن الشخصية بالخصوص، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بتأسيس الخزانات المنزلية. هل يستطيع الكتاب أن يصمد أمام المتغيرات الإلكترونية والتواصلية. واليوم نعيش طبعا تطورا جديدا فيما يتعلق بأشكال متعددة حول العقل الإلكتروني الذي يدبر حياتنا الثقافية والاجتماعية والتنموية.
2: بداري السلام بالرباط، انطلقت منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع.
1: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. كسال والنشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحمنة وقلعة راغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي، فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج حرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 130 300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان، أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكورية أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عملة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
5: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
4: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
6: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش طيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
7: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر بلي بغيت نطوره.
8: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف، ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
9: هو منتدى طبيعة الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين، مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
4: من أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. عودة لحفصة الحجم.
5: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
4: نبقى مع الأنباء القارية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرشا.
10: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغواياني بنتيجة هدف لمثله، بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
11: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
13: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
12: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
15: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
12: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
16: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول.
17: نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
20: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تتمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
19: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
21: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
22: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
19: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
12: ريم راديو،
23: ريم راديو،
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
5: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017، لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3% 3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي 6 للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق لاعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
4: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الضامية المباشرة، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الضامية الاجتماعية المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
6: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديره إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله، مشيت صافي.

0: ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين يعني، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه يعني، كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
1: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعه، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
2: من أنباء القرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس إن تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
3: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
2: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
4: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها

0: وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدراجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثلها بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، وصفاً هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات ستذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا. إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرش والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من التكلفة أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أزيد من 450 عداءً شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
6: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجميع، وكذلك هذه التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كي تحتضنوا مدينة خنيفرة.
5: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
7: سعيدة بزاف بمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
8: كنشكر على المنظمين اللي انضمونا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية الذهبي دوان.
5: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماجية الاقتصادية يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماجية الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عملة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
10: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
9: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
11: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش طيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
12: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
13: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
14: هو منتدى طبيعة الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
9: من أنباء القرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
10: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستوى حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
9: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم القادم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معتبرة أو معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
15: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تداريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
9: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
16: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
10: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
16: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
10: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion, en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
18: Une première initiative, il est le but d'introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, l'humain, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Le processus de la sélection est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions, il y a les élèves qui sont là. Et le camp, Inch'Allah, a dit qu'on fait une dizaine de jours. Chaque jour, on a dit qu'on a des coachs, des instructeurs de Harvard ISDI et en même temps de la plateforme Brainline. Donc, la plateforme Brainline, le but de là, c'est l'orientation ou le guidance. Les gens qui ont fait un peu de temps pour qu'ils prennent le mounassib, surtout quand ils sont au lycée.
17: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auxquels ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement
4: supérieur. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
16: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
10: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
16: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
19: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيب تينشاي بمجموع 277 ضربة.
3: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
10: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي رقمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
9: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الضم المباشر وحظي مشروع القانون بموافقته 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آلية الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذا أو هذه البرامج انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
11: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش طيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
12: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع راجل يشرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
13: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه ما بخلوا علينا حتى شي حاجه يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
14: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
9: من أنباء القرى أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
10: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية. وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستوى مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
9: نبقى مع الأنباء القارية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
15: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على تمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
9: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
20: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبال.
21: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تتمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
20: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
22: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
23: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
20: وعلى امتداد دورته السابقة لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة 4 للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
24: إنه شعور لا يوصف، أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
19: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
24: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو والجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
19: الدورة 4 للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
20: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة. تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
21: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تثمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
20: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
22: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
23: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
20: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
2: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
10: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
0: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الضامية المباشرة، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آلية الضامية الاجتماعية المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذا أو هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
11: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش طيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
12: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد، بغيت المشروع ديالي يكبر، بغيت نطوره.
1: درت شعبه

0: الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
1: من أنباء القرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
2: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستوى مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
1: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها، رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرشا.
3: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على تمارين الصين بالكرة، بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدراجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة.

0: ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش، وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات. وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها. وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية، لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف، وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إلا أن بعض الأفراد كيلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة. لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكتوزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية ديالو كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم أصبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخذ إجراءات تأديبية تقدر توصل للفصل النهائي. وكيزداد الأمر خطورة ملي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون. وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا تثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف. وفي هذه الحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هذا السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل. وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي. ملي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة تقدر تؤدي لعقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية، فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي. لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل. لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عملة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
4: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
3: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز الأقجع أن القانون 58-23 حدد آلية الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية وتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
2: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة الابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش طيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
5: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع راجل شرى لي السلعة وليت كنبيع في السلعة كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
6: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه ما بخلوا علينا حتى شي حاجه يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
7: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
3: من أنباء القرى أعلنت الأمم المتحدة أمس إن تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
4: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية. وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
3: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معتبرة أو معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
8: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
0: الخبر من المصدر.
9: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
10: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
9: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
11: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة سواء على مستوى الجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
9: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
13: اليوم راه كان تصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله ان ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور عدناه في اللجنه، وكان بالاجماع على 9 شهور ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
4: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
14: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة .net.
1: ريم راديو.
15: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
4: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي رقمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق لاعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
3: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58 53 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملة إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
2: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش طيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
5: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر واللي بغيت نطوره،
6: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف، ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
7: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
3: من أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة أمس إن تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
4: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
3: نبقى مع الأنباء القارية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرقية الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
8: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثلها بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمة الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
15: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
16: الأخبار على مدار الساعة.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس الساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
4: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس الساكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد الساكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
3: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر وحظي مشروع القانون بموافقته 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذا أو هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
2: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش طيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
5: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد الخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر بلي بغيت نطوره،
6: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت من هالمشروع ديالي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
7: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه للتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونين.

0: إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
1: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73 ألف دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
2: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمنتخب

0: المجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطل الفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران، توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
3: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في التروية الطبية.
4: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
2: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
1: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية. لنتابع.
5: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف أسدل الستار بجماعة 4 أعياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية الشخصية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامادي أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
6: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
5: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري، تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكورية أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عملة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
1: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017، لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%، وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
11: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذا أو هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
7: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت المشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدون باش طيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
12: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر واللي بغيت نطوره.
13: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف، ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
14: هو منتدى طبيعة الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه للتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين، مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
11: من أنباء القرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجام.
1: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
11: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
15: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
16: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion, en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
18: Une première initiative, il y a le but de introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, lui-même, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Processus de la sélection qui est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions, il y a les élèves qui sont en et le camp, Inch'Allah, a fait une dizaine de jours. Chaque jour, on a avec des coachs, avec des instructeurs de Harvard ISDI et en même temps de la plateforme Brainline. Donc la plateforme Brainline, le but de là, c'est l'orientation ou le guidance. Ce qu'on a essayé, c'est qu'on a joué le mythe pour qu'il y ait le mounassib, surtout quand il y a le lycée.
17: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auxquels ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
8: RIM Radio. RIM Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف، أسدل الستار بجماعة أربع أعياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطا للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للدفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
6: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
5: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري، تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
19: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
2: وعلى امتداد جلسات النقاش، انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
20: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة، سواء على مستوى الجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير، الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
2: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات.
11: أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
1: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
11: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملة إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
3: قريت في محاربة الأمية والحمد لله سافك كثير، وخديت شهادة الابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت المشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيب
7: طيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن الجمعية هذه الحمد لله أخرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
12: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرأ وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع راجل شرى لي السلعة وليت كنبيع في السلعة كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
13: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في صالة والخياطة ما بخلوا علينا بتا شي حاجة يعني كل شي كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
14: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
11: من أنباء القرى أعلنت الأمم المتحدة أمس إن تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجام.
4: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
11: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا معتبرة أو معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة.
16: نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
15: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
16: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
21: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
22: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
0: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
23: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
0: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية
2: كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: $871 مليون رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات و 3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس ساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عملة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
3: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد ساكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
2: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. بطاري الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحوية الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محوية الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
4: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة الابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش طيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
5: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر واللي بغيت نطوره،
6: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
7: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه للتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
2: من أنباء القرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس إن تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
3: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا

0: بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
1: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73 ألف دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرقية الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
2: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثلها بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمان الله.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق

0: 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: La quatrième édition du forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
4: C'est un forum très important, en ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
5: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace, adaptée aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique, avec sa stratégie 2000, Forêt du Maroc 2020-2030.
3: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, huitième édition, qui a distingué sept initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable.
1: RIM Radio. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
7: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي رقمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق لاعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
6: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الضامية المباشرة، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آلية الضامية الاجتماعية المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاحية الاجتماعية المتكاملة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
8: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش طيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
9: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر واللي بغيت نطوره.
10: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
11: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
6: من أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
7: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
6: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73 ألف دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرقية الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
12: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثلها بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
6: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
13: Radio.
1: الأخبار من المصدر.
13: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنية بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
14: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
13: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
15: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة سواء على مستوى الجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
13: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
16: إذاعة
1: راديو.
16: الأخبار المغربية
17: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
18: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion, en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
19: Une première initiative, il y a le but d'y aller introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, l'UMA, on a plus d'une, quelques centaines d'élèves. Le processus de la sélection est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions هنايا ديال لي زلاف اللي كاينين et le camp inchallah غادي يكون فيه une dizaine de jours لي شاك شو غادي تلاقاو مع دي كوتش مع دي انستركتور ديال هارفارد اي اس دي اي et en même temps ديال la plateforme Brainline. Donc la plateforme Brainline le but ديالها c'est l'orientation ou le guidance اللي كنحاولوا انه كنوجهوا التلميذ باش ياخذ القرار المناسب surtout فاش كيكون في لو ليسي.
18: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auxquels ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
16: يوميات المونديال أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
17: Nouveau patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
20: الأخبار المغربية ريم راديو
21: ريم راديو
22: ريم راديو
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
7: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%، وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
23: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
8: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش طيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
9: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد، بغيت المشروع ديالي يكبر بلي بغيت نطوره.
10: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف، ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين يعني، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه يعني، كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
11: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
23: من أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
7: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
23: نبقى مع الأنباء القارية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
12: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمان الله.
21: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل. والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم، تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال. ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة، يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع، وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendance. Rime Radio.
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: مواد إخباري جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
7: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
23: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
8: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت المشروع ديالي ديال الطبخ حلويات، أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش طيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
9: وليت كنخيط، كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري، وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه. كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر، ولي بغيت نطورو.
10: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها، واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين يعني، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه يعني، كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
11: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين، مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
23: من أنباء القرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
6: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
23: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف

0: إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
1: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات. وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها. وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية.

وخبرات مهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، إلا أن بعض الأفراد يلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة. لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكتوزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية دياله كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم أصبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخذ إجراءات تأديبية تقدر توصل للفصل النهائي. وكيزداد الأمر خطورة ملي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة، وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون. وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا تثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف. وفي هذه الحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هذا السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل. وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي، ملي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة
تقدر تؤدي العقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية. فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي، لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل. لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس الشكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الشكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجم.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس الشكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد الشكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
1: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر، وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحوي الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محوي الأمية وإبراز مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملة إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
3: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت المشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش طيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
4: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل يشري لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد الخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر واللي بغيت نطوره.
5: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
6: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه لتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
1: من أنباء القرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
2: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستوى حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
1: نبقى مع الأنباء القرية. قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرقية الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، معتبرة أو معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
7: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غداة تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام اسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
10: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تثمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
2: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
11: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
12: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
2: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
8: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. جناح كبير مخصص لصناعة تقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي، في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية، لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
13: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
14: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتو وزكي ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغة طبيعية.
2: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
8: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الإدماج الاقتصادي يونس ساكوري يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. من أنباء القارة، الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بأخبار المؤسسة التشريعية. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عملة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل حفصة الحجام.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
1: بمجلس النواب دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم المباشر وحظي مشروع القانون بموافقته 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن القانون 58-23 حدد آليات الضامية الاجتماعية المباشرة الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكاملية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج انطلقت أمس بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت إشراف عملات إقليم الجديدة وبشراكة مع الهيئات الشركة في برامج محاربة الأمية بالإقليم. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
3: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت المشروع ديالي ديال الطبخ حلويات، أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش طيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
4: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري، وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد، بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
14: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف، ودرت من هالمشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
6: هو منتدى طبيعه الحال فرصه للتواصل، فرصه لتعبئه مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئه والتحسيس بضروره القضاء على الاميه وجعلها رافعه للتعلم مدى الحياه. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
1: من أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة أمس تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. يعود لحفصة الحجم.
2: مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار خصصتها الأمم المتحدة لفائدة الصومال في ظل موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح في بيان له أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. ويأتي هذا الدعم في وقت يشير فيها التقدير إلى أن أكثر من 30% من السكان الصوماليين قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المستمر، وهو وضع تفاقم جراء النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
1: نبقى مع الأنباء القارية قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة ملاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73 ألف دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ملاوي خلال حفل تسليم المعدات أمس أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. شرق أوسطيا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. من جانبها رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا معتبرة أو معبرة عن تطلعها لأن يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا العالقة. نفتح نافذة مونديال 2026 حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. وأجرى أسود الأطلس ثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن بمدينة بوسطن الأمريكية. إلياس أبو الرجاء.
7: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغواياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: La quatrième édition du Forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
4: C'est un forum très important. En ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
5: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace adapté aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique avec sa stratégie Forêt du Maroc 2020-2030.
3: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, huitième édition, qui a distingué sept initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement.
1: Rim Radio.
2: Akhbar al Maghrib wal Alam. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
8: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاءوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع. وكذلك هذه التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كيتحتضنوا مدينة خنيفرة.
7: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
9: سعيدة بزاف بالمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
10: كنشكر على المنظمين اللي انضموا لنا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية نزهة بدوان.
7: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو،
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. وبخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لمواجهة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد. وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
11: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتبي الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البند الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعالم عيون مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
3: في أخبار المؤسساتية التشريعية هذه المرة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. حفص الحجام تبعت هذا الموضوع. في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي رقمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق لاعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية. بمجلس النواب دائما صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديدي الأنباء دائما وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
12: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة الابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
13: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا ليا السلعة وليت كنبيع في السلعة، كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد نخيط.

0: وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
1: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد هل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
2: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجأة هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.

0: حصادوا الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطل الفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية.

0: شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران، توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
2: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
3: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
1: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
0: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية. لنتابع.
4: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنفس الشريف أسدل الستار بجماعة 4 عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للدفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
5: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
4: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهات.
0: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري، حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. وبخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لمواجهة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد. وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
10: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطويق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الدخلة والعيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
9: في أخبار المؤسساتية التشريعية هذه المرة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. حفص الحجام تبعت هذا الموضوع.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق لاعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
9: بمجلس النواب، دائما صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 04126 بتغيير وتتميم القانون رقم 5823 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما، وفي إطار جهود رامية لترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
6: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيبو، هذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
7: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا ليا السلعة وليت كنبيع في السلعه. كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر، بلي بغيت نطورو.
11: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها، واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
12: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
9: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد هل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
13: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجأة هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
9: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي. على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش السفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أستال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش السفية التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش السفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحمنة وقلعة صراغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج حرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و 300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة فوانت.
8: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. وبخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لمواجهة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل المالكي.
10: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتبي الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
9: في أخبار المؤسساتية التشريعية هذه المرة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. حفص الحجام تبعت هذا الموضوع.
16: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
9: بمجلس النواب، دائما صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما، وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديد التحديد فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، ترامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
6: قريت في محاربة الأمية والحمد لله سافك كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت المشروع ديالي ديال الطبخ حلويات، أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
7: وليت كنخيط وكندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري، وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعة وليت كنبيع في السلعة، كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد، بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
11: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف، ودرت منها المشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في صالة والخياطة، ما بخلوا علينا حتى شي حاجة، يعني كل شيء كانوا كيعطوه لينا على احسن وجه.
12: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
9: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد هل مشواره في المونديال بتعادل ثمين، هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
13: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدراجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت مسابقات هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
9: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
14: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو أهلا بكم في عدد اليوم من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء. البداية مع آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي خاض حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة جرت في أجواء طبع الارتياح والجدية وتميزت من خراط قوي من جميع اللاعبين، وشهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها حيث تم التركيز على تمارين بالكرة بالإضافة إلى عدة ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآلية الجماعية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرة وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. ومع آخر نتائج كأس العالم 2026، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجأة هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. منتخب الرأس الأخضر بصم في أول مشاركة له على الإطلاق في المونديال على إنجاز تاريخي بفضل نجاحه في الصمود أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب. ورغم السيطرة المطلقة للاروخا على مجريات اللقاء الذي احتكر فيه نجوم الإسبان الكرة بنسبة استحواذ بلغت 74% وفرضوا حصارا خانقا على خصمهم في نصف ملعبه طيلة لحظات المباراة، إلا أن كتيبة المدرب لويس دي لافوينتي افتقدت للنجاعة ولمسة الحاسمة في الأمتار الأخيرة. وفي محاولة أخيرة لقلب الموازين وكسر حالة الاستعصاء تلك، أشار ناخب الإسباني ورقته الرابحة بإشراك النجم الشاب لامين يامال في الشوط الثاني، غير أن دخول جناح برشلونة لم يفلح في تغيير ملامح اللقاء. في المقابل قدم منتخب الرأس الأخضر أداء دفاعيا بطوليا، وأظهر لاعبوه شراسة في الثنائيات وانضباطا تكتيكيا صارما ليخرجوا بنقطة تاريخية ثمينة في مستهل مشوارهم المونديالي. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله، وكان الأخضر السعودي سباقا إلى تسجيل عن طريق عبدالله العمري، فيما أدرك التعادل لمنتخب أوروغواي ماكسيميليانو أراوخو. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد منتخبات الأوروغواي والسعودية وإسبانيا ورأس الأخضر نقطة واحدة لكل منتخب. وفي مباريات المجموعة السابعة تعادل المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مدينة سياتل الأمريكية. وبدر المنتخب المصري بافتتاح التسجيل عبر إمام عاشور، فيما أدرك منتخب بلجيكا تعادل بواسطة المصري محمد هاني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وفي المباراة الأخرى من نفس المجموعة حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت بين المنتخب الإيراني والمنتخب النيوزيلندي على أرضية ملعب سوفاي. وعقب انتهاء منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، حصلت منتخبات نيوزيلندا وإيران وبلجيكا ومصر على نقطة واحدة لكل منها في انتظار انطلاق مباريات الجولة الثانية، حيث ستواجه بلجيكا إيران، فيما سيلاقي المنتخب النيوزيلندي منتخب مصر. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. We'll be right back.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. وبخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لمواجهة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد. وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
4: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطويق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
3: في أخبار المؤسساتية التشريعية هذه المرة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. حفص الحجام تبعت هذا الموضوع.
5: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017 لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
3: بمجلس النواب، دائما صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما، وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
6: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من هذا الجهل إلى النور الحمد لله.
7: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا ليا السلعة وليت كنبيع في السلعه. كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر، بغيت نطوره.
8: درت شعبه الخياطه اللي كنت

0: بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
1: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
2: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: مستمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو

0: وهو مرتاح وما يشوفش لي دي شي.
1: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكة التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، وصفا هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات ستذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا، إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرش والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من التكلفة أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. وبخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لمواجهة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
6: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتبي الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البند الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
5: في أخبار المؤسساتية التشريعية هذه المرة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. حفص الحجام تبعت هذا الموضوع.
7: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017، لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
5: بمجلس النواب دائما صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
8: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة الابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
9: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا ليا السلعة وليت كنبيع في السلعة، كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد نخيط ليد. بغيت المشروع ديالي يكبر واللي بغيت نطوره،
10: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصالة والخياطة، ما بخلوا علينا حتى شي حاجة، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
11: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
5: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال، الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
12: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجأة هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
5: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73 ألف دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
5: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
13: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73 ألف دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب 2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: نشرة الأخبار على ريم راديو،
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. وبخصوص كأس العالم 2026 الأسود يواصلون التحضير لمواجهة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد. وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل المالكي.
6: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعالم عيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق تطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
5: في أخبار المؤسساتية التشريعية هذه المرة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أمس بمجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. حفص الحجام تبعت هذا الموضوع.
7: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول عمالة الأطفال، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017، لتصل نسبة الأطفال المشغلين إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100,000 طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشغلين في الوسط الحضري بين 20,000 و23,000، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد سكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى اعتماد إطار مراكش خلال هذا المؤتمر باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات في أغلبها مستمدة من التجربة المغربية، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
5: بمجلس النواب دائما صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما، وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي، إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
8: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة الابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات، أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش كنطيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
9: وليت كنخيط، كندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري، وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا لي السلعة وليت كنبيع في السلعة، كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد، بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
10: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف، ودرت منها المشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصالة والخياطة، ما بخلوا علينا حتى شي حاجة، يعني كل شيء كانوا كيعطوه لينا على احسن وجه.
11: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة التعلم منهم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
5: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركائها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد هل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
12: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجأة هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
5: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل. والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال. ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
15: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
15: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم وإطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. بخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين الصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. ضمن أنباء النشرة أيضا، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. التقرير لأميمة بوشعنين.
17: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. إثر ذلك، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022، نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
13: جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
6: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المكتبية الأممية المتحدة بجنيف عمر أزنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراء الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعيون مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان لأن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
5: بمجلس النواب صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 04126 بتغيير وتتميم القانون رقم 5823 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
8: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيبو هذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
9: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع راجل يشري ليا السلعة وليت كنبيع في السلعة كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد نخيط ليد. بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
10: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصالة والخياطة ما بخلوا علينا بتا شي حاجة يعني كل شي كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
11: هو منتدى طبيعة بطبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
5: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة

0: العشاء.
1: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
0: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش، وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات. وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها. وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية، لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف، وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إلا أن بعض الأفراد كيلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة. لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكت

توزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية ديالو كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخذ إجراءات تأديبية تقدر توصل للفصل النهائي. وكيزداد الأمر خطورة ملي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة، وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون. وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا تثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف. وفي هذه الحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هذا السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل. وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي. ملي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة تقدر تؤدي لعقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية، فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي. لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل. لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 2448. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم وإطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. بخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. ضمن أنباء النشرة أيضا، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. التقرير لأميمة بوشعنين.
4: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. إثر ذلك، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022، نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و 368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
3: جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
5: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف
2: تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
3: في مجلس النواب، صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 04426 بتغيير وتتميم القانون رقم 5823 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما، وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي، إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
5: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير، وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات، اي طبق مغربي تنديرو ان شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدن باش كنطيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعيه هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل الى النور الحمد لله.
6: وليت كنخيط كندير الخياطه وكنقرا، وليت كنبيع في داري، وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرى لي السلعه وليت كنبيع في السلعه، كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد بغيت المشروع ديالي يكبر واللي بغيت نطوره.
7: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في صالة والخياطة ما بخلوا علينا حتى شي حاجة يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
8: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
3: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد هل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
9: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغواياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
3: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
11: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
4: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
10: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم وإطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. بخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. ضمن أنباء النشرة أيضا، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. التقرير لأميمة بوشعنين.
4: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. إثر ذلك، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022، نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و 368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
3: جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
2: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعالم، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
10: بمجلس النواب، صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 04-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما، وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، ترامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
5: قريت في محاربة الأمية والحمد لله سافك كثير، وخديت شهادة الابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله تقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدون باش كنطيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
6: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا ليا السلعة وليت كنبيع في السلعة، كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد نخيط ليد. بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
7: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصالة والخياطة، ما بخلوا علينا بتشي حاجة، يعني كل شيء كانوا كيعطوه لينا على احسن وجه.
8: هو منتدى طبعا بطبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة التعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكل ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
3: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد هل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
9: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجأة هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثلها بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
3: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: استدقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائري الأجراء. وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بأجل التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الأجل من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة السكرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام.
0: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنفس الشريف، أسدل الستار بجماعة 4 عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطا للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للدفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإسيسكو.
14: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان مطا.
13: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة 4 للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
16: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
15: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
17: We are delighted to be back for the.
16: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
15: الدورة 4 للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 2448. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم وإطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. بخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. ضمن أنباء النشرة أيضا، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. التقرير لأميمة بوشعنين.
4: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. إثر ذلك، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022، نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و 368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
3: جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
2: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعالم، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق تطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
10: بمجلس النواب، صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 04-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما، وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، ترامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات، المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
5: قريت في محاربة الأمية والحمد لله سافك كثير، وخديت شهادة الابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات، أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف للمدون باش كنطيب، وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
6: وليت كنخيط، كندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري، وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا ليا السلعة وليت كنبيع في السلعه. كنخيط الزيوفه وليت كنبيع فيهم باليد، نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر، ولي بغيت نطورو.
7: درت شعبه الخياطه اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها، واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين، كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصاله والخياطه، ما بخلوا علينا حتى شي حاجه، يعني كل شيء كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
8: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة التعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة، أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي، شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
3: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد هل مشواره في المونديال بتعادل ثمين، هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
9: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة.

0: عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
1: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: $871 مليون رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات و 3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. جناح كبير مخصص لصناعة التقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياسة

0: السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية. هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
1: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
2: كنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوزكي ديال المنطقه ديال طازناخت، معروفه على انها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزه، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغه طبيعيه.
0: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم وإطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. بخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. ضمن أنباء النشرة أيضا، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. التقرير لأميمة بوشعنين.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022 نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاعة معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
4: جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
6: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطويق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمدي بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخل والعيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
4: بمجلس النواب صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 04126 بتغيير وتتميم القانون رقم 5823 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج، انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
7: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها، طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله، ودرت مشروع ديالي ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله، خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
8: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا، وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع، راجل شرا ليا السلعة وليت كنبيع في السلعة، كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر بلي بغيت نطورو.
9: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازو المراحل مزيانين يعني كانوا كيوريونا وكنستافدو معاهم بزاف في الصالة والخياطة، ما بخلوا علينا بتا شي حاجة يعني كل شي كانوا كيعطيوه لينا على احسن وجه.
10: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل، فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتوجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
4: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد هل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
11: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب التدريب ببعض التمارين على الدراجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
4: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: غداة تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026. استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام إسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
5: اليوم راه كان تصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور، عدلناه في اللجنه وكان بالاجماع على 9 شهور، ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
4: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقة تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم وإطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. بخصوص كأس العالم 2026، الأسود يواصلون التحضير لموقعة اسكتلندا وعيونهم على تحقيق الفوز، بينما المنافسة تشتد في باقي المباريات. مرحبا بكم من جديد. وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة وسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والسابغ السعادة والهناء. ضمن أنباء النشرة أيضا، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط يوم المريض المصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. التقرير لأميمة بوشعنين.
8: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. إثر ذلك، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022، نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و 368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
7: جددت مجموعة من 40 دولة اليوم بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتية. تقرير أعده إسماعيل الملكي.
9: مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتبي الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. وفي هذا السياق ترحب المجموعة بتحديث وتفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة. كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني. وأضاف البيان في إطار البندية الثاني من جدول الأعمال أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال. وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.
7: بمجلس النواب صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 04-26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا القانون حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في جديد الأنباء دائما وفي إطار جهود رامية إلى ترسيخ التعلم مدى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من هذه البرامج انطلقت بالجديدة فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الرامي إلى إرساء فضاء مفتوح للتبادل والاحتفاء بنجاحات المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وإبراز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد والاجتماعية. وينظم المنتدى من طرف المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذا التصريح للحسين بركات المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة ولبعض المستفيدات.
10: قريت في محاربة الأمية والحمد لله استفدت كثير وخديت شهادة ابتدائية ودرت شاف كويزيني من وراها طورت نفسي الحمد لله ومن أحسن الأحسن الحمد لله ودرت مشروع ديال الطبخ حلويات أي طبق مغربي تنديرو إن شاء الله الحمد لله التقليدي ولا العصري الحمد لله. مشيت سافرت بزاف المدن باش كنطيب وهذا الحمد لله استفدنا من هذا المشروع هذا ومن هذه الجمعية هذه الحمد لله خرجنا من الجهل إلى النور الحمد لله.
11: وليت كنخيط كندير الخياطة وكنقرا وليت كنبيع في داري وليت كنخيط وكنبيع راجل شرا لي السلعة وليت كنبيع في السلعة كنخيط الزيوفة وليت كنبيع فيهم باليد نخيط اليد. بغيت المشروع ديالي يكبر ولي بغيت نطوره.
12: درت شعبة الخياطة اللي كنت كنبغيها بزاف وكنحلم بها واستفدت بزاف ودرت منها المشروع ديالي ونتمنى التوفيق ان شاء الله. دازوا المراحل مزيانين كانوا كيوريونا وكنستافدوا معاهم بزاف في الصالة والخياطة ما بخلوا علينا بتا شي حاجة يعني كل شيء كانوا كيعطوه لينا على احسن وجه.
13: هو منتدى طبيعة الحال فرصة للتواصل فرصة لتعبئة مختلف الشركاء والمعنيين لمزيد من التعبئة والتحسيس بضرورة القضاء على الأمية وجعلها رافعة لتعلم مدى الحياة. هذا المنتدى بفقرات متنوعة أهمها المعرض الإقليمي للمنتجات الطبيعية والمجالية التي ينظمه المتحررون من الأمية والمتعاونون المتميزون. بطبيعة الحال كذلك هنالك فقرة خاصة ويوم خاص بكل ما هو علمي وكله ما بحث علمي شارك مع جامعة شعيب الدكالي والمدرسة العليا للتربية والتكوين مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
7: من أنباء الجهات إلى أنباء القارة أعلنت الأمم المتحدة تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال، الذي يواجه موجة جفاف حادة تهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من دعم حوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. نفتح وإياكم نافذة المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم. أسود الأطلس قاموا بثاني حصة تدريبية تأهبا لهذه المباراة التي سيحتضنها ملعب بوستن بمدينة بوستن الأمريكية. وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في المونديال بتعادل ثمين هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي، بينما حقق منتخب اسكتلندا فوزا بهدف دون رد على منتخب هايتي. ورقة رياضية مع إلياس أبو الرشاء.
14: في أجواء طبعها الارتياح والجدية وتميزت بانخراط قوي من جميع اللاعبين، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة شهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، وتم التركيز على التمارين بالكرة بالإضافة إلى ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآليات الجماعية قبل هذا الموعد الهام. هذا واستهل إبراهيم دياز وعيسى ديوب تدريب ببعض التمارين على الدرجة الهوائية قبل الانضمام إلى زملائهما للمشاركة بشكل طبيعي في بقية أطوار الحصة التدريبية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرا وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. وفي باقي مباريات المونديال التي تعرف تنافسا وإثارة شديدين، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجأة هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثلها بعدما كان الأخضر السعودي سباقا إلى التسجيل. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة أصبح في رصيد كل منتخبات هذه المجموعة نقطة واحدة.
7: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
6: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: La quatrième édition du Forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
16: C'est un forum très important. En ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
17: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace, adaptée aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique, avec sa stratégie Forêt du Maroc 2020-2030.
15: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, 8e édition, qui a distingué 7 initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable.
1: RIM Radio.
2: أخبار المغرب والعالم.
18: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
19: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، وكذلك هاد التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كيتحتضنوا مدينة خنيفرة.
18: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
20: سعيدة بزاف بالمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
21: كنشكر على المنظمين اللي انضموا لنا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية نزهة بدوان.
18: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
22: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشارين برلمانيين عن التصويت.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: $871 مليون رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات و 3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات قدرت توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار و6 سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة اليونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو.
6: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
7: إنه شعور لا يوصف، أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
6: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
7: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الجولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
6: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion, en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
8: Une première initiative, il y a le but d'aller introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, l'humain, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Le processus de la sélection est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions, il y a les élèves qui sont là. Et le camp, Inch'Allah, a dit qu'on fait une dizaine de jours. Chaque jour, a dit qu'on travaille avec des coachs, avec des instructeurs de Harvard ISDI et en même temps de la plateforme Brainline. Donc, la plateforme Brainline, le but de là, c'est l'orientation ou le guidance. Les gens qui ont fait un peu de temps pour prendre le mounassib, surtout pour ce qui compte le lycée.
1: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auxquels ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
3: RIM Radio.
2: RIM Radio.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
9: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
10: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الزهر على تنظيمه، واستدعاء مجموعة من

0: داعمي هذه التظاهرة.
1: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
2: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية ومن مؤسسي للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
0: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطى للفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران، توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
3: مركز الداخلة الأشخاص ذوي التوحد بجهة الداخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الداخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقة الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي

0: اللي كتبدا من التربيه الخاصه، الاخصائيين في النطق، الاخصائيين في الترويض الطبي.
1: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعة الترابية والتعاون الوطني وفعاليات المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار، نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
2: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
3: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية. بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية، لنتابع.
4: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف، أسدل الستار بجماعة أربع عياشة بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللاماديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
5: الأجواء لدزد ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال الاختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان مطا.
4: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: La 4e édition du Forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
7: C'est un forum très important en ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
8: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace, adaptée aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique, avec sa stratégie Forêt du Maroc 2020-2030.
6: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, 8e édition, qui a distingué 7 initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable.
9: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
3: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركه تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
4: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوزكيت ديال المنطقه ديال طازناخت، معروفه على انها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزه، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغه ديالها صباغه طبيعيه.
1: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أسال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحانة وقلعة راغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024 وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و 300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
5: اليوم راه كان تصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور، عدلناه في اللجنه وكان بالاجماع على 9 شهور ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
4: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر
3: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
4: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
3: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
5: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة سواء على مستوى الجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
3: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
6: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في التروية الطبية.
7: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
3: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
8: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الولي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
3: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
11: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
10: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
11: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
10: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
2: ريم راديو.
12: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
4: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
3: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
5: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة سواء على مستوى الجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
3: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنفس الشريف، أسدل الستار بجماعة أربع عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطا للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للدفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإسيسكو.
14: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان مطا.
13: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
15: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافه ديال الشواطئ هي مسؤوليه مشتركه ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي طرو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعاليات الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة.